نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلمه أصل دينه يا

0: أين نحن الآن؟
1: في ميناء كالكتا بالهند.
0: وهل تعرف اللغة الهندية؟
1: اللغة الرسمية هنا هي البنغالية، وأعرف منها بعض الكلمات تكفي للتفاهم مع التجار والبحارة وإنجاز العمل.
2: الناس هنا يتحدثون بستين لغة مختلفة.
0: 60 لغة؟ هل هذا صحيح؟
1: نعم، لا تنسى أنك في الهند أرض العجائب.
3: والطعام هنا عجيب أيضا، لذيذ وحار ومليء بالبهار.
1: أصبحت شاعرا في حب الطعام يا لؤلؤ.
3: إنني أشم رائحة البهارات الهندية حتى قبل أن نرسو.
1: ذكرتني، سأذهب على الفور للاتفاق مع كبير موردي البهارات على شحن بضاعته، وعندما تنتهون من تفريغ السفينة تأتون إلى مطعمنا المعتاد على نهر هوغلي.
4: أعرفه بكل تأكيد، أمرك يا صاحب البحر.
0: ما أعجب هذه السلال؟ هل بها فاكهة؟
2: زياد، إياك أن تمس شيء.
0: إنني جائع.
2: احذر، إن بداخلها ثعابين الكبرى، أخطر أنواع الحياة.
0: هل الطريق إلى المطعم بعيد؟
4: لا، سنعبر فقط هذا الجسر ونسير بضع دقائق.
0: انظروا، البقرة تعطل الطريق، سأوقظها.
5: كبار هينا هي سيخ مهرجة،
6: كبار هينا هيك سيخ مهرجة،
7: كبار هينا هيك سيخ مهرجة.
3: معذرة، إنه صغير ولا يقصد.
2: ألم أحذرك من لمس أي شيء؟
0: إنها ليست خطيرة، هي مجرد بقرة.
4: ولكن البعض هنا يقدسها.
2: وإذا جلست البقرة في أي مكان لا يحق لمخلوق أن يزعجها أو يدفعها للسير.
0: وإلى متى سنظل هنا منتظرين؟
4: اسأل البقرة.
2: ها هي تتحرك، هيا بهدوء لنلحق بموعدنا مع صاحب البحر.
1: يجب أن نحترم معتقدات الآخرين وثقافتهم، هكذا يعلمنا ديننا.
0: إنني فقط أبدي دهشتي من عبادة بعض الناس للبقر.
1: فعل قوم موسى عليه السلام أكثر من ذلك. كان بينهم 2 من أنبياء الله الكرام، موسى وهارون، ورغم ذلك عبدوا تمثالا لعجل.
0: تمثالا لعجل؟
1: نعم، التمثال الذي صنعه السامري. اطلب لنا الطعام يا مرجان.
0: ومن يكون السامري هذا؟
1: ألا تعرف قصته؟
0: لا.
1: السامري هذا رجل من أعجب المنافقين في التاريخ وأوسعهم حيلة.
0: شوقتني إلى معرفة قصته.
1: حسناً، سأحكي لك بعد تناول الغداء.
2: إعداد الطعام سيستغرق بعض الوقت.
0: إذن نستمع إلى قصة السامري.
1: كان السامري رجلاً بارعاً في التأثير على الناس.
8: وماذا حدث بعد ذلك يا سامري؟
9: قتل أوزوريس، قتله الملك الظالم ومزق جسده إلى قطع صغيرة وألقى بكل قطعة في مكان مختلف.
10: خسارة، انتهت القصة المشوقة نهاية حزينة.
9: من قال إن القصة قد انتهت؟
11: ماذا يمكن أن يحدث بعد موت أوزوريس؟
9: حدث الكثير يا مارثا.
11: أكمل لنا القصة أرجوك.
9: لقد جف حلقي من كثرة الكلام واستبد بي الظمأ.
11: حالاً أعد لك المشروب الذي تحبه.
9: كيف أشرب على معدة خاوية؟
11: سأعد لك الطعام فوراً.
9: وأنتما تجلسان هكذا؟
8: ماذا تريدنا أن نفعل؟
9: الشمس شديدة الحرارة، قم بالتهوية بسعف النخيل.
10: أمرك يا سامري، المهم أن تكمل لنا قصة إيزيس وأوزوريس.

0: حسناً. بكت إيزيس طويلاً على زوجها الحبيب، ثم جمعت أشلاء.
1: أنا الذي سأحولك إلى أشلاء يا سامري.
0: سيد حليم،
1: هذه عشر مرة أضبطك وأنت تلهو وتضيع الوقت.
0: تفضل يا سيد حليم وشاركني الطعام.
1: يجب أن تنتهي من صناعة تماثيل الآلهة الناقصة قبل عيد جلوس الفرعون، أتفهم؟
0: سينتهي كل شيء في حينه يا سيدي، ثق بمساعدك الأمين.
1: انهض الآن إلى العمل ولا تضيع وقتا في الثرثرة.
0: صدقني ساعة الحظ لا تعوض. اجلس يا سيدي وجرب هذا الطعام اللذيذ.
1: والتماثيل، من يصنعها؟
0: لا تخف، هل تعرف أسطورة إيزيس وأوزوريس؟
1: لم يكن عندي وقت لسماع تلك التفاهات.
0: إنها ليست تفاهات، حكايات الشعوب وأساطيرها كنز من الحكمة. اجلس اجلس، تفضل الطعام.
1: يا لك من مثال بارع
0: وحكاء بارع أيضا، وأسمع دبيب النملة، وبصري أحد من عين الصقر. كل هذه المواهب ولا حظ لي.
1: لا تبالغ في تقدير نفسك، المهم أننا انتهينا من العمل قبل عيد جلوس الفرعون.
0: هل تظن أن الفرعون سيهتم بملاحظة تمثال؟
1: ماذا تقصد يا سامري؟
0: إنه مشغول بموسى، ذلك الرجل الذي يقول إنه نبي مرسل من ربه.
1: معك حق، موسى هذا رجل خطير، لو انتشرت دعوته سينتهي عملنا ونجوع ونتشرد.
0: ولكن موسى ينتسب إلينا، إنه رجل من بني إسرائيل مثلي ومثلك.
1: أفهم من كلامك هذا أنك تؤمن به؟
0: أنا لا أؤمن إلا بالمصلحة.
1: إن موسى رجل فقير يعمل بيده ولا يعطي أتباعه مالا أو نفوذا.
0: يحيرني أمر موسى كثيرا.
1: سأذهب لأنام الآن. أحسنت صنعا يا سامري.
2: انظر إلى أعلى، هؤلاء هم الصحرة الذين عصوا الفرعون.
0: نعم أراهم بوضوح،
2: كأنما الفرعون يتوعد كل من يفكر في الخروج عن عبادته. إنه يظهر قوته ويؤكد سيطرته.
0: هل تظن ذلك؟
2: أو تظن أنت شيئاً مختلفاً؟
0: أرى أن الفرعون ينتهي، يكاد يعلن هزيمته أمام موسى. لا تغرك أجساد السحرة المعلقة، إنها مثل زئير الأسد بعد أن يقع في شراك الصيادين.
2: لا أفهم منك شيئاً.
0: لا يهم أن تفهم، المهم أن نظهر بعض الولاء لموسى. صدقني يا ميخا، سيكون هو الرابح في صراعه مع الفرعون.
2: لا زلت لا أفهم، ما رأيك يا سيد حليم؟
1: رأيي أن موسى على صواب، وأنه نبي مرسل، وما شاهدناه بأعيننا يؤكد ذلك. لقد آمنت برب موسى وهارون.
0: وأنا مثلك، سأعلن إيماني بموسى ولكن دون أن أجهر به. فإذا ربح موسى ربحنا معه، وإذا خسر تركناه يخسر وحده.
2: حسناً يا سامري، أنا دائماً أثق برجاحة عقلك وحسن تقديرك للأمور.

0: هيا أسرعة، ليس هناك وقت، النبي موسى ينتظرنا.
1: ألم يكن من الأفضل أن نبقى هنا؟
0: هل ستعودين للثرثرة؟
2: الفرعون يلاحق كل بني إسرائيل يا أمي، يقتل الأطفال ويستحيي النساء، لا توجد أمامنا فرصة إلا نبي الله موسى.
0: قولي لها
3: لا تحمل أشياء كثيرة، الطريق طويل ولا ندري أين سنختبئ مع النبي موسى.
4: أعرف، ولكنها أشياء ضرورية.
3: كل هذه الحلية أشياء ضرورية؟
4: إنها ليست ملكي، لكنها أمانة في رقبتي، استعرتها من سيدة مصرية كنت أخدمها.
3: وأنا كذلك أخذت مكان عندي من حلي استعرتها من سيدة المصرية.
5: هيا يا سامري، سنهلك.
6: أوشكت على الانتهاء، يبقى فقط القضوم والمثقاب وبعض العجائن والأصباغ.
5: هل تتصور أنك ذاهب لعمل تمثال؟ نحن في طريقنا للهرب، أسرع.
6: إذا هلكنا لن يضرنا ثقل الأدوات، ولكن إذا نجحنا في الفرار ستعرف قيمة ما أحمل معي.
5: أنت واهم، ألم تسمع نبي الله موسى وهو يحدثنا عن ربه؟ يقول إنه خالق كل شيء وليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار ولا يمكن تجسيده على أي صورة.
6: سيغير موسى رأيه عندما يصير ملكاً وله عرش وصولجان، سيحتاج لمن يصنع له تماثيل ويروي عنه الأساطير.
5: إذا أردت نصيحتي، أخفي تلك الأدوات عن نبي الله موسى وأخيه هارون.
6: حسناً، هيا بنا لنلحقهم.

0: إلى أين سنذهب الآن؟
1: البحر أمامنا وجيش فرعون من خلفنا.
2: أصمت يا موتى حتى نسمع أوامر نبي الله موسى.
3: وفي تلك اللحظة أشار نبي الله موسى عليه السلام بعصاه إلى البحر، فانشق نصفين وكان كل نصف كالجبل العظيم، وأمر قومه أن يعبروا البحر.
2: أوامر النبي واضحة، اعبروا الماء من المكان الذي شقته العصا.
4: أسرعوا، أصوات خيول الجنود تقترب.
2: أين أنت يا ريمة؟ لا تبتعدي عني.
4: النبي الكريم يأمركم أن تمروا بهدوء وأن تراعوا الضعفاء والعجائز والأطفال.
5: لقد هلكنا، متنا جميعا.
4: أسرع يا سامري إلى الماء.
6: إنني أحاول الإسراع ولكن الحمل فوق ظهري كبير.
4: ألقه وانجو بحياتك.
6: لا يمكن، ماذا تقول يا رجل؟
4: ليس هذا وقت المجادلة، سأنجو بنفسي.
7: آخر ما كنت أتخيله أن أسير وسط الماء.
8: لولا أنني أعيش هنا بنفسي ما كنت لأصدقه.
9: لقد أحسننا باتباع النبي موسى. أين السامري يا ميخا؟
4: سيلحق بنا.
0: هل تركته وحده؟
4: لقد سبقته إلى نزول الماء فقط.
2: لقد هلك المسكين بكل تأكيد، افترسه جنود الفرعون.
6: أفسح الطريق للضعفاء، ليساعدني أحد على حمل سرتي.
0: أنا أعينك يا سامري.
4: وأنا.
9: الحمد لله أنك نجوت من القوم الظالمين.
2: هيا لا تضيعوا الوقت، استمروا في السير.
6: هل رأيت؟
4: أعتذر عن تركي لك يا صديقي.
6: دعك من هذا، هل رأيت الشعاع المضيء؟
4: عن أي شيء تتحدث؟
6: ألم تبصر معي الحصان القوي؟
4: حصان في الماء؟ أتقصد فرس النهر؟
6: يا لك من أحمق، لن تفهم أبدا.
4: أنت تتحدث بالألغاز يا سامري.
6: يبدو أنني رأيت شيئا لم يره أحد غيري، ومن الحكمة ألا أتحدث عنه. سأعود لأتأكد مما يدور في عقلي.
4: تعود إلى البر؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. صدق الله العظيم.
1: هل هلك السامري مع من هلك من جنود فرعون؟
2: ماذا فعل بالقبضة التي أخذها؟
3: من آداب الطعام أن نصمت ونؤجل هذه الأسئلة لوقت آخر.
4: لؤلؤ معه حق.
1: أريد فقط أن أعرف ماذا جرى للسامري، ولماذا غامر بحياتي من أجل قبضة من الرمال؟ أي سر بها؟
4: اصبر يا بني، ستعرف كل شيء في حينه. رائحة البهارات الهندية طيبة للغاية.
1: حسناً، ولكن لا تنسى أن تكمل لي قصة السامري.
4: نعم، إن شاء الله.

0: المستقبل FM الأولى في بابل.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
2: أهلاً وسهلاً بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة وممن ساهم في إزرائها المعرفي، هو الشيخ علي الشفهيمي. مثلما اختلف المترجمون للشيخ الشفهيمي في ضبط نسبه، فقد اتفقوا على تقدمه وعلو مكانته وغزارة علمه وأدبه ورصانة شعره، إذ اختلف من ترجم له في ضبط نسبه، فورد في المجاميع المطبوعة والمخطوطة اختلاف واضح لأسماء شتى، هي الشفهين الحلي والشفهين العاملي والشفهين والشهيفي وابن الشهيفية والشاهيني وابن الشهيفينية وربما غيرها من الأسماء. وهذا الاختلاف بتغير أو بتقدم أو تأخر حرف من حروف الاسم لا يؤثر البتة على اتفاق ما ذكر المترجمون بأنه الشيخ علي بن الحسين المكنى بأبي الحسن علاء الدين المعاصر للشيخ الشهيد الأول محمد بن مكي المقتول سنة 786 للهجرة. إن الاختلاف ربما نتج بسبب النسخ، مما حدا بالمتأخرين السير عليه في الضبط، وفاتهم أن يصححوا ما أخطأ فيه النساخ، فلم يعرف على وجه الدقة النسبة الأصح، غير أن جميع المترجمين المتأخرين فضلوا إطلاق اسم الشفهيني لا غير، وعرف به عند العامة منذ عقود كثيرة، وما زال متداولا كما هو حتى يومنا هذا بتمامه، وهو الشيخ أبو الحسن علاء الدين علي بن الحسين الشفهين الحلي، عالم فاضل وأديب كامل وشاعر فذ. فقد نسبه صاحب الروضات إلى جبل عامل، بينما نسبه مؤلف أمل الأمل إلى الحلة، وذهب آخرون بنسبته إلى شفهين، وهي قرية في جبل عامل أو البحرين، وليس في كلا القطرين قرية تعرف بهذا الاسم، ومنهم صاحب أدب الطف، في حين قال صاحب رياض العلماء ابن الشفهينية وهو اسم أمه. وذكر الخاقاني عن نسبته بالشافيني ما أورده ياقوت الحموي في معجم البلدان بقوله شيفيا، ويقال شافيا قرية على سبعة فراسخ من واسط، قد نسب إليها جماعة ولعلها حرفت وصحفت شافهين وشفهين. ورجح ذلك السيد جواد شبر حين قال وبعد ابتداء الخراب في واسط وما جاورها من القرى والضواحي على أثر سقوط الدولة العباسية وقارات التتار على البلاد، هاجر المترجم إلى الحلة لكونها في ذلك العهد دار الهجرة ومحط رجال العلماء والأدباء. أما الشيخ اليعقوبي يؤكد ما رجحناه من عدم كونه حليا بالأصل، حنينه في شعره إلى بلد كان قد نشأ فيه واستوطنه قبل الحلة، فتراه دائما يتذمر من غربته في قصائده التي قالها في الحلة، ويبكي لنأي أحبابه ويندب فيها عصر شبابه، ومن ذلك قوله أبكي اشتياقا كلما ذكروا وأخو الغرام يهيجه الذكر، ورجوتهم في منتهى أجلي خلفا فأخلف ظني الدهر، وأنا الغريب الدار في وطني، وعلى اغترابي ينقضي العمر. بينما فند السيد هادي كمال الدين ما ذهب إليه الشيخ محمد علي اليعقوبي، فقال بأنه لم يصب كبد الواقع، وقد اشتبه اشتباها كبيرا فيما ذهب إليه، فأنه صرح بأنه غريب الدار في وطنه، فلماذا اعتبر اليعقوبي لفظة الغربة ولم يعتبر الوطن؟ وقد قال الشاعر أنا غريب الدار في وطني، ولم يقل أنا غريب الدار عن وطني، ليستدل بعن معنى تجاوزه حدود وطنه، ولكنه عبر بفي الظرفية. وعن شعره وشاعريته، الشعر الحلي علاء الدين الشفهيني جمع بين العلم والأدب، وكانت لقصائده شهرة خلدته بين الشعراء، فقد اتفق المترجمون له على أنه كان عالما أديبا شاعرا طويل النفس للغاية، يغلب على شعره الجناس والطباق وغيرهما من المحسنات البديعية. وقد نشأ في العصر الذي فسدت فيه معاني الشعر العربي وألفاظه، بيد أن شيخنا علاء الدين تتجلى براعته وعبقريته في امتياز شعره الذي قال في أهل البيت عليهم السلام: وليس في أيدينا غيره، بقوة المعاني وسلاسة المباني ومتانة الأسلوب، مع ما فيه من المحسنات البديعية التي كانت تأتيه عفوا بلا تكلف وتطاوعه من غير قصد. وقال صاحب الرياض عن الشفهيني: شاعر بليغ وله كتاب ديوان، وعندنا قصيدة من جملة ديوانه، وهي في مدح مولانا الإمام علي عليه السلام مجنسا، وللشهيد شرح عليها. وقال في موضع آخر: رأيت من أشعاره بعض مراثيه للإمام الحسين عليه السلام، وهي 7 قصائد في مجموعة بأرتبيل، وكانت المجموعة بخط الشيخ محمد بن علي بن الحسن الجباعي العاملي تلميذ ابن فهد. أما الشيخ يوسف كركوش فيقول: وهو شاعر فحل متين الأسلوب، يطرز شعره بالمحسنات البديعية، وجاء في فقهاء الفيحاء: الشفهيني ممن طغت سمعته الشعرية فأخفت سمعته العلمية، أو كادت، مع أنه من زعماء الحركة العلمية، وقد جلى في الشعر حتى كان من عباقرته. وقال الخاقاني عن الشفهيني: جاء شعره رصينا محكم السبك والديباجة، مشرق الأسلوب، قوي التركيب، ولقوته من لف الخواطر ونشرها نال إعجاب أدباء العصر الحاضر، فإذا ما تلا شعره برواية جميلة تهتز له المشاعر كما تصغي له أرباب الذهنيات الأدبية الواسعة. عدنا معكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار، أهلا وسهلا بكم. وعن وفاته ومرقده، أجمعت المصادر على أن وفاة الشيخ علاء الدين الشفهيني كانت في الحلة، ولم تعرف سنة وفاته، مثلما لم نتوصل إلى معرفة سنة ولادته. وكل ما دونته المصادر التي ترجمت له بأنه عاش في النصف الثاني من القرن 8 الهجري والنصف الأول من القرن 9 الهجري، لكن صاحب الحصون المنيعة قال: توفي في الحلة في حدود عام 700 للهجرة المباركة. ويرجح الخاقاني أن يكون قد توفي في أواخر النصف الأول للقرن 8 الهجري، بينما يذكر الشيخ السماوي في الطليعة، والشيخ الأميني في الغدير، والشيخ كركوش في تاريخ الحلة، بأن للشيخ الشهيد الأول محمد بن مكي المعاصر للشفهيني والمقتول سنة 786 شرح إحدى قصائده، وهو شرح بديع اشتمل على فوائد جمة. ولما وقف الشفهيني على ذلك الشرح فخر به ومدح الشارح بمقطوعة شعرية. وما تقدم يخالف ما ذهب إليه كل من صاحب الرياض نفسه حين قال: لعله معاصر لابن فهد الحلي، وصاحب الطليعة بقوله: توفي في حدود 700 في الحلة. أما قبر الشفهيني فمعروف بالحلة مشهور، وقد وصفه الشيخ محمد حرص الديني فقال: مرقده بالحلة عامر المشيد، ويقع في ملتقى زقاقين نافذين عليه قبة صغيرة بيضاء، وقبره اليوم معروف المشهور عند الحلين لا ريب فيه. وفي هامش المراقد يقول المحقق: في محلة المهدية إحدى محلات مدينة الحلة قبره يشكل زاوية ملتقى شارعين اليوم، ولقبره على كل من الشارعين شباك. وقد فتح لنا سادنه باب المرقد، فكان على قبره صندوق من الخشب، وكل من أبعاده الثلاثة لا تتجاوز مترا واحدا ونصف المتر، وإلى جانبه غرفة أخرى متصلة به كرواق للقبر. وكان على الغرفة الأولى القبة البيضاء المتوسطة الحجم والارتفاع. ويقول الشيخ السماوي: له قبر معروف يزار ويتبرك به، وتستجاب عنده الدعوات وتفاض البركات. ويقول الدكتور سعد الحداد: وقبره كما وصف مشهور في الحلة المهدية في الشارع الذي يربط بين منطقة التابية والسوق الكبير مقابل حمام المهدية، في غرفة مربعة الشكل تبلغ مساحتها 20 مترا مربعا تقريبا. كان القبر الشريف تعلوه قبة خضراء تهدمت قبل عقد من الزمان، حتى امتدت يد المحسن الحلي الحاج محمود حسان مرجان إلى أعمار المرقد والمسجد المقابل للمرقد، والذي نعتقد أنه كان مدرسة علمية تابعة للشيخ الشفهيني، تم الإعمار فيها سنة 2001 وظهر بحلة جميلة. والقيم على المسجد والمرقد هو الشيخ حاتم المرشد. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مراقد الأنوار. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، وفي أمان الله.
1: مراقد الأنوار سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
0: المستقبل FM 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: شق الصدر.
1: ظل النبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد حتى بلغ من العمر 4 سنين، يشارك الأطفال في جدهم ولعبهم، ويغدو في الصباح مع إخوته يأخذون الغنم إلى مراعيها، ويعود معهم في المساء حين يعودون بالغنم إلى حظائرها. وبينما كانت حليمة في أحد الأيام مشغولة في دارها ببعض شؤونها، إذ أقبل ولدها يجري خائفا مذعورا وهو يصيح: ذاك أخي القرشي قد قتل.
0: فخرجت حليمة مسرعة ملهوفة تجري وتصيح بأعلى صوتها: يا ضعيفة، يا وحيدة، يا يتيمة، استضعفوك فقتلوك. حتى وصلت إليه فوجدته قائما منتقعا لونه، فصاحت به: يا بني، أراك حيا بعد، وانكبت عليه تضمه إلى صدرها وتغمره بحنانها وهي لا تستطيع أن تمنع نفسها من البكاء. وسألته عن شأنه فقال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني، ثم استخرجا منه شيئا لا أدري ما هو فطرحاه ثم رداه كما كان.

0: وقد ثبتت رواية شق الصدر في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب واستخرج منه علقة سوداء، فقال: هذا حظ الشيطان. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم أعاده إلى مكانه. عند ذاك خشيت حليمة على وليدها وأحاطت بها الهواجس والظنون، فقالت لزوجها: إني لأخشى أن يكون هذا الغلام قد أصيب، فانطلق بنا نرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه.
1: حمل الزوجان يتيمهما وقدما به على أمه، ولما وصلا إلى آمنة تعجبت من مجيئهما وقالت: ما وردكما به وقد كنتما حريصين على بقائه عندكما؟ فقالا: إن الله قد أدى عنا وقضينا الذي علينا وخشينا الإتلاف. فقالت آمنة: ما ذاك بكما؟ أصدقان شأنكما. فلم تدعهما حتى أخبراها الخبر، فقالت: أخشيتما عليه الشيطان؟ كلا والله، ما للشيطان عليه من سبيل، والله إنه لكائن لابني هذا شأن. ألا أخبركما خبره؟ قالا: بلى. قالت: حملت به فما حملت حملا قط أخف منه. وكانت تسمع من مثيلتها عن متاعب الحمل وثقله، ورأيت في النوم حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام، ثم وقع حين ولدته وقوعا ما يقعه المولود معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء، فدعاه عنكما وانطلقا راشدين. وفاة آمنة.

0: عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في سنته الخامسة وقد غلظ عوده وبلغ من النضرة وميعة الصبا ما لم يبلغه صبي في مثل عمره، وقد عاد من جديد إلى كنف أمه الحنون وأضحى كل شيء في حياتها. وكذلك جده عبد المطلب كان يحنو عليه أكثر من حنوه على أبنائه، ووجد فيه عوضا عن أحب أبنائه إليه ولده عبد الله الذي فارق الحياة وهو ما يزال في مقتبل العمر.
1: بلغ النبي السادسة من عمره وذهب مع أمه إلى يثرب ليزور أخواله بني عدي بني النجار. خرجت آمنة مع والدها برفقة أم أيمن بركة الحبشية جارية أبيه التي خلفها له مع ما خلف من ميراث قليل. ولما نزل على أخواله في المدينة أحسنوا رفادته وأكرموه، حيث أقام في دار النابغة من بني النجار ومكث وأمه شهرا. زاروا الحبيب الثاوي في قبره، وحركت الزيارة لواعج الشوق والأحزان في نفس الأم وابنها. وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتبه بعد أن كان لاهيا عنه، وخاصة حين رأى نساء بني عدي يواسين أمه ويعزينها في فقد عبد الله، وعيونهن تذرف الدمع وأصواتهن يخلقها البكاء. الحادث الأليم.
0: انتهت زيارة الأهل وعادت آمنة مع ولدها إلى مكة، وما انقطعت مرحلة من الطريق حتى فاجأها الموت عند قرية الأبواء، وجلس الابن يذرف الدمع سخيا على فراق أمه، وقلبه قد امتلأ بالأسى والحسرة بعد أن فارق من كان يجد في كنفها الحب والحنان والسلوى والعزاء عن فقد الأب. وهكذا شاء الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يذوق مرارة فقد الأبوين وهو لما يتجاوز السادسة من العمر.
1: لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم ذكرياته في تلك الرحلة، فقد نظر بعد الهجرة إلى دار بني النجار وقال: هنا نزلت بي أمي، وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله، وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر بقبر أمه زاره ويبكي ويبكي من حوله. وفي إحدى المرات قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور تذكركم الموت.

0: في كفالة جده عبد المطلب.
1: رجع الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة يتيم الأبوين، فكفله جده عبد المطلب وضمه إليه ورق عليه رقة لم يرقها على ولده، وكان يقربه منه ويدنيه، وكان لا يأكل طعاما إلا ويقول علي بابني فيؤتى به إليه، وبذلك عوضه الله بحنان جده عن حنان أبيه. أما حاضنته أم أيمن بركة الحبشية فقد رعت وكانت له أما مكان أمه.
0: وكان الجد يسر لما يرى من مخايل الشرف والعزة على حفيده محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان لعبد المطلب فراش يوضع في ظل الكعبة، وكان بنوه يجلسون حول فراشه إجلالا له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام فيجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخروه، فيقول عبد المطلب والسرور يملأ نفسه: دعوا ابني فوالله إن له لشأنا. ثم يجلسه معه على فراشه ويمسح ظهره بيمينه ويضمه إليه. فلما حضرت الوفاة عبد المطلب أوصى ابنه أبا طالب بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم وحياطته، ثم مات عبد المطلب وكانت سن النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين. كفالة عن به أبي طالب له.
1: لم يكن أبو طالب بأكبر بني عبد المطلب ولا بأكثرهم مالا، ولكنه كان أشرف قريش وأعظمها مكانة وأكرمها نفسا، وقد أحب أبو طالب ابن أخيه محمدا حبا شديدا لا يحبه أحدا من ولده، فكان لا ينام إلا إلى جانبه ويصطحبه معه عندما يخرج، وكان إذا أراد أن يطعم أبناءه يقول: انتظروا حتى يأتي ولدي، فيأتي النبي فيأكل معهم فيشبعون ويفضلون من طعامهم، فيعجب أبو طالب من ابن أخيه ويقول: إنك لمبارك.
0: لقد زاد حب أبي طالب لمحمد ما كان يتحلى به في صباه من طيب الشمائل وكريم الآداب، مما يدل على ما فطره الله عليه من خير الخلال والآداب. رعيه للغنم.

رغم صغر سن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أدرك ثقل الحمل على عمه أبي طالب، وأدرك كثرة العيال وقلة المال، فاشتغل في صباه برعي الغنم، فكان يرعى الغنم لأهل مكة لقاء أجر بسيط، وكان يرعى الغنم بأجياد أحد وديان مكة مما يلي الصفا، وبذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عاليا منذ صغره في اكتساب الرزق بالكد والتعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه: ما بعث الله نبيا إلا وقد رعى الغنم. فقالوا: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. وفي سورة أخرى من القرآن المجيد قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

0: ففي هاتين الآيتين وصف دقيق لله عز وجل في الدعاء.
1: والدعاء فطري في الإنسان منذ بدء الخليقة،
0: فالإنسان يشعر بحنين إلى الله، يفزع إليه عند الشدائد، ويتضرع في كشف السوء عنه،
1: لكونه ضعيف أمام أحداث الحياة، لا يجد سندا غير الدعاء، ولا شيء مثل الإيمان بالله سبحانه وتعالى يعيد السكينة إلى النفوس والطمأنينة إلى القلوب.

0: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك رحمتك يا الله، فاغفر لنا ويسر أمورنا واهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا عظيم يا حكيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام.

جاء الكتاب بأعمال لها كتب، إن ظل يعملها الأعمى تبصره، منها الصلاة ومنها الصوم هل سقطت؟ عنك الفروض لعذر أنت ذاكره. صام الأفاضل شهر الصوم وارتفعت، أكفهم بدعاء ليس تحضره. وأنت ساه ولاه غير متبع، إلا الذي كاتب الأوزار يحضره.

إلهي، إني وجدت فيما أنزلت من كتابك وبشرت به عبادك أن قلت: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد تقدم مني ما قد علمت وما أنت أعلم به مني، فيا سوءتاه مما أحصاه علي كتابك يا الله. لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء إلا أتيت بها يا الله. يا غفار يا قهار، يا رحمن يا رحيم.

0: عن أبي العباس بن عبد الله بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله تعالى سيئة واحدة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في 4 مواطن: عند التقاء الصفوف في سبيل الله، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة. صدق رسول الله.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا.

أعزائنا المستمعين، الكتاتيب ومفردها الكتاب هي مواضع لتعليم القراءة والكتابة في الزمن الماضي. يذكر الباحثون أن الكتاتيب وجدت في العهود العثمانية، ثم استمرت لفترة قصيرة بعدها، وهي امتداد لأسلوب التعليم القديم عند العرب، لا سيما وأن الكتب السماوية أكدت على أهمية العلم والتعليم. وفي القرآن الكريم أكثر من آية تشير إلى فضيلة المتعلم، كما أن هناك أحاديث نبوية كثيرة للرسول صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته وأصحابه والفلاسفة المسلمون، والتي كلها تحث على التعليم وعلى إشاعته. المساجد كانت، ودور العبادة، وبعض الأماكن الخاصة والعامة هي المؤسسات العلمية عند العرب. وقد اشترط العلماء في معلمي الكتاتيب شروطا عديدة، منها أن يتنزه المعلم في ساعات فراغه عن امتهان المهن الحقيرة كالحجامة والدباغة وما إلى ذلك، أن ينظف جسمه، وأن يعمد إلى تقليم أظافره، وأن يكون اشتغاله بالتعليم في سبيل الله تعالى لإصلاح ناشئة المسلمين، لا طمعا في مال أو جاه، أن يبتعد المعلم ما استطاع عن الحكام والملوك، وأن يكون ذا عناية بالعلوم المفيدة، وأن يغفر لتلاميذه خطاياهم الصغيرة، وأن لا يقوم بالتدريس وهو منزعج النفس، فإن ذلك مضر بنفسه وبطلابه. وكذلك ألا يعلم أحدا ما لا يتحمله ذهنه أو سنه، وأن يقول لا أدري إذا سئل عما لا يعرفه، وغير ذلك من الشروط الكثيرة. واشترط العلماء شروطا في الطالب أيضا، من بين هذه الشروط أن يجد في الدراسة، وأن لا يعاشر غير إخوانه المجدين والمجتهدين من الطلبة، أن ينظر إلى أستاذه بإجلال واحترام، أن يسبق أستاذه في الحضور إلى المكتب أو الحلقة الدراسية. المؤرخون يذكرون أن معلمي كتاتيب كانوا منقسمين إلى قسمين منذ أقدم الأزمنة. القسم الأول هم معلمو كتاتيب العامة الذين يهتمون بتعليم أبناء الطبقة المتوسطة، والقسم الثاني هم معلمو أبناء الطبقة العليا والأمراء والأثرياء. وكان يطلق على المعلمين أيضا المؤدبون وما إلى ذلك من الأسماء.

أعزائي المستمعين، إن الغرض الأساسي من وجود الكتاتيب في العهد العثماني هو تحفيظ القرآن للصبية. أما القراءة والكتابة فهما وسيلتان تساعدان التلاميذ على حفظ القرآن الكريم. كانت الدراسة تبتدئ في الكتاتيب بعد سن السادسة كما هو الحال عندنا اليوم، وكان على الصبيان أن يجربوا معهم القرآن الكريم أو على الأقل أحد أجزائه، وعادة ما يكون جزء أما إضافة إلى أدوات الكتابة كاللوح أو الصفحة التي يخط عليها الحروف أو الكلمات التي كانت تمسح عند الحاجة بخرقة مثبتة بخيط في أسفل اللوح. على التلاميذ يجربوا معهم محبرة وبعض أقلام القصب. كان تعليم الصبيان يبتدئ عادة بسورة قل أعوذ برب الناس، وتبتدئ القراءة بطريقة التهجية الكلاسيكية. ومهما يكن من أمر، فإن الدراسة في الكتاتيب كانت تتصف بالتكرار الممل والقراءة السائطة، إذ يتحتم على الطالب القراءة بصوت عال، وكلما ارتفع صوته كان ذلك مبعث ارتياح وتقدير من قبل شيخه أو معلمه. عندما ينتهي الطالب من مرحلة التهجئة فإنه ينتقل إلى مرحلة القراءة السريعة من دون تهجئة. أما جلوس الطلاب فيكون على حصيرة من القصب، فالمتقدمون بالقراءة والكتابة تكون مقاعدهم أمام الملة، والمبتدئون يكون جلوسهم خلف المتقدمين. كان يساعد الشيخ في عمله شخص يسمى الخلفة، وهو الذي يقوم بالإشراف على تسجيل الطلبة الجدد وكذلك تحضير الفلقة والخيزران للملة، حيث يتم معاقبة الطالب المسيء أو الوكح أو الذي لم يؤدي واجبه. وهناك طرق أخرى وأساليب أخرى للعقوبة تختلف بين شيخ وآخر. أما طريقة التعليم فإن الملة أو الشيخ كان يقوم بشطب بعض الحروف الهجائية من أعلى السطر، ثم يشرع الطالب بعد ذلك بإعادة كتابة الحروف المشطوبة وبنفس الطريقة.

أما الدوام أعزائي المستمعين في الكتاتيب فكان يبدأ في الصباح، وعندما يبتدئ أذان الظهر كان الجميع يذهبون إلى صلاة. أما الغذاء فكان كل طالب يجلب معه لفة من البيت. اعتاد أهل الطالب أعزائي المستمعين أن يعملوا الحلوى والولائم كلما وصل ولدهم مرحلة معينة من التعليم، وإذا ختم القرآن الكريم فإنهم يجرون له احتفالا بهيجا يشترك فيه الصبيان من أعضاء حلقته الدراسية وآخرون من أبناء المحلة، وهم يرتدون ثياب الأعياد ويكونون موكبا جميلا يتقدمهم الخلفة ويأتي بعده أحد التلاميذ وهو يحمل القرآن الكريم على رأسه ملفوفا بالحرير المزركش المذهب مع مجموعة من حملة الرايات الدينية. ثم يأتي قارع الطبول حيث يردد الجميع الدعاء الذي يأخذ الخلف بتلاوته بصوت عال فيقول: الحمد لله الذي تحمد حمدا كثيرا ليس يحصى عددا، كلم موسى واصطفى محمدا، وأنزل القرآن نورا وهدى على نبي اسمه محمدا، إلى آخر الدعاء. في نهاية كل قفل يردد عليه بقية الموكب آمين آمين. هذا الموكب يدور في الشوارع والمحلات ثم يعود إلى دار والد خاتم القرآن، فتستقبلهم النسوة بالأهازيج والتهاليل وطش الملبس، وتمد مائدة كبيرة عليها أنواع الأطعمة والحلوى، ويقوم والد الخاتم أي الذي يختم القرآن بتلبيس الملة أو الشيخ جبة جديدة من القماش الجيد وإعطائه صرة تحتوي على مبلغ من المال وكذلك هدايا أخرى. وبطبيعة الحال فإن مثل هذه الاحتفالات لا تقام لأبناء الفقراء لأنهم لا يملكون ما تصرفه عوائلهم عليها. إن الدراسة في الكتاتيب مستمعين الكرام كانت تنتهي عادة بعد أن يختم الطالب القرآن الكريم والحصول على مبادئ العمليات الحسابية الأربعة، وكذلك حفظ بعض الشيء من الشعر. كان الأمر برمته يعتمد على طريقة الملة أو الشيخ أو أسلوبه التعليمي. في بداية القرن الماضي كان الأهالي يرسلون أبنائهم إلى المدارس الحكومية، خاصة بعد انتهاء الاحتلال العثماني، ذلك رغبة منهم في إتمامه للتحصيل العلمي بعد أن تجاوز العاشرة من عمره. ولقد انطوت حقبة الكتاتيب في العراق بعد أن انتشرت المدارس الحكومية والأهلية، على الرغم من الإشاعات التي كان يطلقها أنصار الأسلوب القديم، ومنها أن الذهاب إلى المدارس هو من أعمال الشيطان.

إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة هذا اليوم، نلتقيكم بأتم صحة وعافية في الحلقة القادمة، وشكرا لكم وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه،

0: قال ايش قد عمرك؟ قلت له كذا. قال نمشي مسكت ايش قد عمرك؟ قالت له 20. قلت له احنا جاي نموت متشذبين؟ قلت له بابا محمد يطش علاجي وانا عمرك. قالت له 20. قلت له احنا عزرائيل وفوق انا متشذبين.
1: سبت ليش ضايج؟ والله عظيم ليش ضايج؟
0: انت
1: ليش ضايج؟ عجيب يا سوتها ما اخذتك وياها.
0: او انا بات
2: لا بس انت شو
0: الدكتور من تقول له ايش قد عمرك حمود ينطيك علاج اللي والم عمرك انت تقولي له 20 صدق تعشين
2: بس انا اقول لك انت شو سوي تروح للطبيب وياها تقول له هي عمرها 40 وانا عمري 30 انت قبل تزغر نفسك تلقائيا
1: لا هي ما كذبت هي عمرها الافتراضي الحقيقي 20
0: افكار انا قلت له ايش تبي انت مو عمرك فوق ال 40 قلت له قلت له
2: انت 50 عزيزتي فضيحه ابو شمس
1: اي والله الله يخليها ويحفظها لك
0: القاعه ماتوا
2: طلع عمي يلا التفضيحة عمي انا منها روح وحدي ما اخذك وياي بعد
1: اي والله ما اخذك وياي بعد
0: بعد شلون تكلم
2: على الدكتور خلاص الطبيب ام بيني وبين الدكتور اقول له يا باني هل قد عمري الحكي بينا
0: احنا مو سكتوره الخطيه هو هذا قال قد عمرك عمي كتب بلوس قالت 20 قلت له شنو
1: زين زين علي الجناب ايش قد عمره ما تدري
0: لا والله ما ادري علي الجناب عمي غير 10 سنوات
2: خاف خاف
1: انت مو قلت مالي دخل بيه شفت ما قدرت ما تحملت
0: روح ابيض بهذا اليوم الحلو الثلاثاء شفوني شر علي الجنابي وخل معوده لا يتصل بينا ويظل والحسين هم يسقط السقف عم انا جايين ويا
1: ها
3: الو السلام عليكم
2: هذا مصطفى يريد يشبهكم
3: والله بالخير
1: انا ما احكي احنا راح نخلي علي جنابي راح نخلي حق الرد على الك صار له سوي يحكي علي
3: بحاول اعرف ان شاء الله الاشتياب ابو شمس عمره 90 سنه
0: الحمد لله وشكرت 90 سنة وعدت عدت
3: أقول لك أنت عاط الناس وتهمبل عليهم أنا رحت للمرأة وقلت نيت وقلت وانت وين تقدر تضحكك ويا المرأة على ما تقدر تقلها ليش وهذي قدام الناس
0: يسمعون يسمعون الإذاعة كلهم باوع علي خلينا نسولف وبروح أبيك سولف البحث شفت موضوعنا خلينا قلت لك أكو شخص
1: على الجنابي بس سد السبيكر علي
0: اسمع اسمع أكو طفل طفل قال لأمه قال يا امه جد يصير عمره بعد وما تحاسبيني منه اطلع قالت لك بابا هو ابوك هسه لحد الان ما فتح هذا الموضوع وياه انت تفتح الموضوع
3: خلاص معك ليش تحكي انت معك ليش تحكي عيني ليش تحكي
0: يا ابو ما حمدتك والله يا اخي يا عيني
3: وين حمدتني وين حمدتني عمي وين حمدتني سوي حمدتك الاخت العزيزه انت قبل سويت وين حمدتني
1: ما حمدت لا ابو شمس ما حمدت
0: تسجيل مال ذاعه
3: بعدين رحم الله على امك اي والله على فرحنا على هذا اليوم ابو شمس انت شو تريد عمري انا عمري هسه حاليا 46 سنه
1: صار عمر كله
0: ان شاء الله يا حبيبي لا انا قايل لك يا قلبي يا
3: عيني اي يعني مو خاف تقول يقول صغير لا عم رجال كبير وشايباني
1: يعني
0: انت ما يعني انت ما صابغ شعرك
3: لا والله ما صبغ ابيض قطن
1: زين علي الجنابي ابو شمس يدور لك على مرض ابو شمس
3: من يدور على مرض
1: ابو شمس يقول لي دور على مرض ثانيه
3: اني
1: ايه هو
3: قال هو انا دخل لك درس قدام هالكلام على مود الدرس دور مره
0: رحم الله امك ابو
3: والله العظيم سيرنيلا غير بالشارع ثاني يوم لا بيت لا سياره لا كل شيء كله بس
0: والله العظيم يقوم بعد ما يقدر يقف على حاله يقوم يرجع
3: هي هي هي اكو فلوس واكو حيل بس ليش ماكو
1: ايه
3: جرعه ماكو
0: ناخل عباس فاضل بهذا اليوم في شهر محرم راح يجينا اكون تسمعك ولا داعي
2: جرأة حتى تقدر تخطي هاي الخطوة انت سبع هسه مرة حتى تعطيك محفزات تقول لك انت السبع وانت تقدر عليها مو
1: لا يا معودة يا معودة
3: لا ابد ابد
1: موضوع ابو شمس وعلى الجنابي داش لا محفزات لا دعم
2: على الجنابي يقول انا ما عندي جرأة اتزوج انا ايش عندي بس ما عندي
1: جرأة اتزوج
0: على الجنابي لا هون الجماعة تدري تدري تدري راح يطلعون حلقة بس ثاني ناس والله بس ثاني ناس بس ناقرين في الإذاعة هاي
3: عادي ماكو
0: اشكال راح اصير ترند يا معود.
1: خليكم طيبين
3: ان شاء الله بوجودكم.
1: الحمد لله سمعنا صوتكم وعيوني نورتونا. صباح الخير والعافيه عليكم. يلا خلينا نشوف منو اللي يتجرى اول ويسويها. لا يعني لا تفهموني غلط، مو يتزوج، لا يعزم الثاني على باقي له دهن.
0: هو من يقدر يفك حلقه على مود يتزوج؟
3: تستمر لا لا قلت يا هل يصير اول ونسوي له ضحيه بالبدايه.
2: هاي منو كبس الفداء؟
3: قبل لا اسد التليفون.
1: ايه
3: والله العظيم والله العظيم والله العظيم كل ما اتصل بيكم الله شاهد التليفون مالتي ما يسكت كلها على الاذاعه هسه واحد من عندهم. طبعا هذا خالد عزيز مهند المرشدي.
1: حيا الله.
3: هذا متزوج على مرته بالسر.
1: لا يا الله بالسر يا معود فضحته.
3: هذا يتصل بي طبعا هو خالي هذا متزوج على مرته بالسر بس انا ادري بيه. اخيكم لا تقولوا لي واحد
2: يا اخيكم وانت على ذا فضحته.
1: احنا بالنسبه لنا ما راح نقول.
3: الله يحفظك ان شاء الله مهند المرشدي وان شاء الله ما تنفضح.
1: نورتي علي جنابي حياك الله. احنا يعني احنا هسه شو نقول؟ احنا نقول احنا اراءكم واسراركم محترميها وحق الرد مكفول. خلينا نطلع من السالفه ونروح الفاصل احسن لنا.

0: ويانا اتصال آخر من دكتور محمد.
1: السلام عليكم.
0: يا هلا. عليكم السلام. صباحك الله بالخير والعافية. عاش من سمع صوتك
1: تمار.
0: يا هلا، مشتاقين لك. عاش من سمع صوتك.
1: عافية والله. الخميس ذاك اتصلت وكان علي الجنابي، تحياتنا إلى الوريد وتحياتنا لأبو شمس.
0: الله يحييك.
1: تحت الراديو لا تحت السيارة وسمعت النقرة.
0: ها سمعتهم. هذا مصطفى شبش لحية بلحية وشرب.
1: قبل ما نطب الحلقة التمر هذا أقول لك فشي. بأزمة البنزين استعدت هواي بنزين.
0: إيه.
1: بس تقولي لي شلون؟
2: إيه شلون؟
1: ذاك الخميس علي الجنابي يسولف ويمدح أبو شمس شوية درتي له بنزين هو ثقب. عاد شو قلتي له يا أبي؟ يقول عيد مبارك عليك، عيد أغار، عيد الغدير.
0: أيه.
1: فهو قال لا ماكو عيد عليه على أبو شمس، هذا أبو شمس الورد.
0: بعد إحنا نسوان لا مو نسوان.
1: تحياتنا الكادركم، لإذاعتكم، المخرجيكم.
0: حياك الله، شلونك أنت يا رب بخير؟
1: أنا زين، أنا زين. جبتوها أنتوا على الكبر والتقاعد وكذا. هي الـ العمر ترى مو إلا بالوجه يبين. ويقول له تجد عمرك وشقد هذا وشقد تقدرني مو ستظهر ما يبين.
0: أكيد العمر هو بالأفعال بالمعرفة إنسان. أكيد
1: الحيوية والرياضة الله يزيل.
0: بعد أنت بالرياضة، أنت بالرياضة
1: الله يزيل الهموم عن كل الناس. ترى هي ما تكبر، خليك دائما بحيوية ونشاط، فلذلك ما يبين عليك.
0: أشوفها بدكتور.
1: عندي فت صديق ده من الرياضة.
0: ايه؟
1: أنا وياه.
0: ايه؟
1: قبل سنتين. قال لي يا مولي، قلت أنا 71. قال هذا أنت صغير مني بسنة. قلت له قال لي صدق والله أنا كبير. فلذلك ما رشوا صار ورا شهرين فقت بيها. ما شو كان قال لي أقول لك سوي أنت داوم هسه. قلت له داوم أنا عميد بكلية أهلية. قال لي ليش أهلية؟ قلت له وانا اطلع التقاعد لشوية هناك. هذا قال لي أقول لك تطلع التقاعد؟ لا شلون أكبر مني؟ شلون أنا أكبر منك؟ ها؟ قلت له عام بعدين وانا طلعت أسباب صحية. قال أسباب صحية فيك مثل الورد تلعب رياضة كل شو ما بي.
0: إيه شوف
1: أنا طلعت أكبر منك.
0: قال له عاد شلون أطلع؟ شلون أطرد عينك؟ طلع أكبر منك. زين سؤال دكتور. دكتور
1: نعم
0: سؤال
1: نعم.
0: هسه كونك كدكتور وكونك كرجل هسه تتواصلوا يعني ليش انتو هسه لما المرأة، أنا دحش عموميات ما دحش على الدكتور محمد، تريد منك شغلة تطلع لك ميت علة بس جيب طار الزواج الثاني تطلع ماكو هيك. آني وآني وآني وبي حالي عمري 30 سنة. هذا الموضوع ليش دائما انتو تصيرون مو شباب يطلع عمركم 15 سنة؟
1: بيها هواي إجابتها بيها هواي أمور.
0: إيه؟
1: أولا بعض الأمور تخضع للجانب المادي.
0: أي.
1: وثانيا تخضع للجانب المعنوي.
0: أي.
1: يعني الكبير ما يبين عليه جانب معنوي، صغير معنوي، فلذلك يزغر بروحه على مود معنويا ونفسيا على أساس هو مسيطر.

0: يعني وفق حدود السؤال ومصلحته.
1: أنا أتمنى لك كل خير وأكيد يسعدنا وجودك ويانا بهذا الصباح.
0: أنا دائما يعني أحب أشارك وما ألحق يعني على التليفون.
1: لا أنت هسه لحقت على العركة.
2: لحقت على الشعبية على التنزيلة.
0: أيوه على البنزين ماكت على البنزين.
1: نورت عيوني شكرا لك.
0: الله يحفظك. قولي لهم لعلي الجناب وهم شلون صايمين يوم الجمعة الصبح باقي له دين يمي.
1: يم شو اسمه حرملة.
0: يم حرملة.
1: نورت يا ابو الشمس كل الهلا عيوني كل الهلا
0: مع السلامه
2: حياك الله دكتورنا العزيز ويا صباح العافيه عليك وخلينا نروح الفاصل ونرجع فاصل.

وإلى فقرة أخبار المستقبل، ونروح إحنا وياكم لجامعة المستقبل ونشوف آخر النشاطات والأخبار. وبخطوات إلكترونية ميسرة وبأسعار رمزية، جامعة المستقبل تتيح خدمة الاستلال العلمي عبر استمارة رقمية. من أجل اختصار الوقت وجهد على الباحثين والطلبة وتمشيا مع خطتها للتحول الرقمي الشامل، أعلن مركز المستقبل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في جامعة المستقبل عن إطلاق خدمة الاستلال الإلكتروني وفحص الانتحال العلمي للأبحاث والرسائل والأطاريح بآلية تكنولوجية حديثة وبأجور رمزية مخفضة. وقد حرص المركز على تسهيل إجراءات الفحص من خلال اعتماد استمارة إلكترونية رقمية بالكامل، تمكن تدريسيين وطلبة الدراسات العليا والمراحل المنتهية من رفع نتاجاتهم العلمية وملء بياناتهم من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة للمراجعة التقليدية. ما الذي يميز هذه الخدمة؟ تقديم رقمي مرا ورفع الملفات والوثائق العلمية مباشرة عبر رابط الاستمارة الإلكترونية بكل سهولة، رصانة وفحص دقيق، مقارنة النصوص والنتاجات العلمية مع كبرى المستوعبات والمكتبات الرقمية العالمية والمحلية لضمان الأمانة العلمية، سرية تامة وأمان، التزام كامل بالحفاظ على الملكية الفكرية وسرية محتوى الأبحاث قبل النشر أو المناقشة، أسعار مدعومة وتقديم الخدمة بأجور رمزية جدا لتخفيف العبء المالي عن كاهل الطلبة والباحثين، وأخيرا تقارير سريعة، إصدار تقارير الاستلال التفصيلية ومعالجتها من قبل خبراء المركز في أوقات قياسية.

0: وخبرنا الآخر من أخبار المستقبل. لتطوير مهارات طلبته ميدانيا، رئيس قسم تقنيات صحة المجتمع يناقش آليات التدريب المشترك مع صحة بابل.
1: بتوجيه من رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، ومتابعة عميدة كلية التقنيات الصحية والطبية الأستاذ المساعد الدكتور زهراء حليم القيم، وضمن إطار سعي الجامعة المستمر لتطوير العلاقات الأكاديمية وتعزيز الشراكات العلمية مع المؤسسات الصحية، زار رئيس قسم التقنيات صحة المجتمع الأستاذ الدكتور عقيل حنظل الجذري رئيس أو دائرة صحة بابل ممثلة بقسم الصحة العامة، بهدف تعزيز آفاق التعاون المشترك بين

الجانبين في المجالات العلمية والأكاديمية والتدريبية. وتضمنت الزيارة الاطلاع على الشعب والوحدات التابعة لقسم الصحة العامة، ومن بينها شعبات الرقابة الصحية وشعبات الأمراض الانتقالية، حيث جرى التعرف على طبيعة عملها والبرامج والأنشطة التي تنفذها في مجال حماية الصحة العامة ومكافحة الأمراض وتعزيز الإجراءات الوقائية في المجتمع. كما ناقش الجانبان سبل التعاون في مجال التدريب الصيفي لطلبة قسم التقنيات صحة المجتمع، وبما يسهم في تطوير المهارات العلمية للطلبة وربط الجوانب النظرية بالتطبيقات الميدانية في المؤسسات الصحية. هذا الأمر الذي ينعكس إيجابا على مخرجات التعليم وجودة إعداد الكوادر الصحية المستقبلية.

0: أكيد ختام في قراءتنا لهذا اليوم مسكي نختمها مع الحظ والبخت ونشوف الأبراج شنو ضامتنا، من عنده زواج، من راح يصغر، من راح يكبر. نبدأها مع الحمل، ويا حمل المهنة مالتك لهذا اليوم تقول لك فرصة حلوة حتى تثبت نفسك وتنهي عمل مؤجل. العاطفة شخص قريب منك ينتظر منك مبادرة أو كلمة طيبة، يعني الحبيب ينتظر منك رسالة بحبحة وجواب العناد. الجديد خبر أو اتصال راح يغير مزاجك للأفضل يا حمل.
1: وبرج الثور يقول الحظ لك اليوم بالمهنة، تركيز يجلب لك نتائج ممتازة، لا تتسرع بالقرارات. أما بالعاطفة أجواء هادئة وفرصة حتى تقوي علاقة مهمة. الجديد لقاء أو تعارف رح يلفت انتباهك.
0: الجوزاء بالمهنة اليوم عندك يوم مناسب للنقاشات والأفكار الجديدة، والعاطفة راح تصارح جديد يا جوزاء وتعوف القديم وتنهي سوء قديم صار بيناتكم. الجديد مفاجأة صغيرة راح تدخل السرور لقلبك، يجوز هدية
1: يا
0: جوزاء هذا الشهر شهرهم. يلا إن شاء الله هو شهر الحظ والمفاجآت السارة.

0: وإلى برج السرطان وأصحاب برج السرطان، بالمهنة تعبك الأخير رح يبدي يبين أثره بشكل واضح. أما بالعاطفة فمشاعر جميلة وتواصل أفضل ويا الشريك بالجديد أو الجديد وياك يا برج السرطان. خطوة كنت متردد بيها رح تلقي لها حل.
1: شوف أبو خميس، لاعب لعب بالساحة وبالغابة، بالمهنة طاقتك عالية واليوم مناسب للإنجازات. العاطفة عندك إجاب أو اهتمام من شخص بعيد يراقبك يا أسد، كلها تراقب الأسد بسوي عليه زوم. الجديد فرصة تستحق التفكير الجدي، لازم تفكر بيها يا أسد.
0: أما برج العذراء، برجك يقول رتب أولوياتك وستنجز أكثر مما تتوقع. بالعاطفة لا تدقق بكل التفاصيل.
1: ليش ضحكتي؟ شفت شلون ضحكتي؟ أنا أترخص مصطفى رجاء، كافي الآن. أنا كافي يعني.
0: أنا ضحكت يعني كل مرة تقولي ما
1: شو مسوي الدنيا، ليش الله خلاني هنا. يلا ما أقرأ أبراج بعد خلاص، لا تشوفوا لي شارة.
0: لا تدققين بالتفاصيل حتى ما تفسد اللحظة عليك.
1: إيه ها
0: عيش اللحظة، أكو خبر مفرح يخص أحد المقربين.
1: إيه حتى ما يخصني. بشوفون.
0: لا لا إن شاء الله إن شاء الله أخبار حلوة وشغلات تريديها.
1: والله لا داخلة بالعار كمال على الجناب، أحسن ما أقرأ برج. يا ميزان، المهنة مالتك عندك دعم ومساعدة تأتيك في وقت مناسب. أما عطفتك اليوم جميل، الحوار وتقريب المسافات، وجديد بداية صفحة أكثر راحة وهدوء.

0: ويلا تعالوا يانا إلى برج العقرب. بالمهنة مكافأة معنوية أو إشادة بجهودك، بالعاطفة فرصة حتى تصلح علاقة أو توضح موقف. أما أو الجديد لك يا برج العقرب يقول تطور إيجابي لم يكن بالحسبان.
1: نروح للقوس وقباها سفر القوس وسفرات وهو خطية محبوس من الهول للمطبخ. المهنة أفكارك المبتكرة تجذب الانتباه، أما عاطفتك أكو لقاء لطيف أو رسالة راح تسعد قلبك إن شاء الله تسمعها وتصل أو تقراها اليوم. الجديد لك تغيير بسيط لكن هو مؤثر بحياتك اليومية.
0: أما برج الجدي
1: إيه؟
0: أوكي، برج الجدي يقول مسؤولية جديدة تثبت قدرتك، وبالعاطفة لا تتخلي أو لا تخلي الانشغال يبعدك عن الأحباب. أما الجديد برجك يقول انفراج بموضوع كان يشغل بالك.

0: وصلنا للدلو. دلو يقول لك بالمهنة أكو فرصة حتى تتعلم وتكتسب مهارة جديدة، أما عاطفتك أجواء إيجابية وتفاهم أكبر رح يصير بيناتكم، وجديدة أو مناسبة أو فريد بالهج بالعظام بالخمسة يعني غير متوقعة رح توصل لك. أكو شي يا دلو رح نتريق احنا نسويه. يلا الحوت.
1: واخيرا برج الرومانسيه والاحساس، برج الحوت يقول بالمهنه يوم جيد حتى ترتب الخطط الماليه والمهنيه اللي عندك، اما بالعاطفه فاكو مشاعر دافئه وكلمات جميله تسمعها، والجديد عندك يقول أمنية صغيرة راح تقترب من التحقيق.
0: ما الله يطينا شوية من الحوت هيك شوية هيك
1: إن شاء الله راح تتحقق لك أمنية وراح تفرحين وراح تسمعين خبر سار.
0: هاي شنو تقولين؟ لا
1: أنا أقول لك برج العذراء يعني أكوفد أخبار حلوة إن شاء الله، وهاي مصطفى شاهد والمستمعين شاهدين.
0: يا الله
1: إليك أسبوع
0: يا الله.

0: طبعا هاي أغنية رحمة رياضي جديدة لمنتخبنا الوطني، وفخر أنه نشوف أحد الفنانات فناناتنا العراقيات تنضم لفنانات من كل أنحاء العالم حتى تغني أغنية المونديال نهائي كأس العالم. طبعا هاي أغنية المنتخب واحد، لكن هي أيضا راح يشاركون مع مجموعة من الفنانات العالميات يشاركون بأغاني لكأس العالم تصفيات هذا الكأس. فمبارك لكم، ما أريد أحرق الأغنية لأن إن شاء الله نخليها للجمعة باكر بالإصدارات الجديدة. طبعا وصلنا للختام، دعواتنا أكيد لمنتخبنا الوطني الله يحميه، ويعني هذا الإنجاز العظيم اللي أنجز لغاية الآن
1: إن شاء الله يتمم بالفوز. أيوة إن شاء الله بالكأس، إن شاء الله يكون كأس عراق السنة، وإن شاء الله نأخذ كأس العالم، وإن شاء الله
0: يعني إحنا إنجاز إن يدخل منتخبنا الوطني من ضمن المنتخبات بالتسلسل 56، هذا الباحة قريته، من ضمن تسلسلات 56 من أفضل المنتخبات العالمية. 56 حلو. من ضمن المنتخبات العالمية إنجاز، يعني كان فوق 100 هو موجود، فهذا إنجاز عظيم. شكرا لكل الإدارات، لكل الدعوات، لكل الجهود الساعية حتى نوصل لهذا المواصيل وندخل الفرحة لقلب كل عراقي. الله يبارك بالجميع، كل واحد استمعنا شاركنا ابتسم ويانا غير جو ببرنامج على هواكم وعلى الموج 91.7. كنا وياكم بهاي ساعة ونص وبهاي الابتسامة الحلوة والروح الجميلة، أسهار الكندي دائما وأبدا ممتعة متألقة، وأني سمر، هاي الفواصل الحلوة من إخراج المبدع دائما مصطفى.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
4: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
5: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
6: جامعة المستقبل تطلق برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA بالتعاون مع جامعة المنصورة المصرية بعد حصولها على موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليكون خامس برامج الدراسات العليا الدولية التي توفرها الجامعة داخل العراق وبشهادة أكاديمية معتمدة.
7: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
8: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني
9: حتى يحلى صباحك. اسمع المستقبل FM.
10: تتذكرون صوت البداية؟ تتذكرون شلون كنا نركض حتى ما يفوتنا الكرتون؟ باكرة الطفولة، برنامج يرجعنا لأيام البراءة، من نيلز لجلين دايزر، والعشرات الحكايات اللي عشنا وياها ولسه بقلوبنا نحكي بيها عن قصصها، منو كتبها، منو أخرجها، وشلون صارت جزء من طفولتنا. إذا مشتاق لهذيك الأيام، تعال عيشها من جديد ويانا. ذاكرة الطفولة، إعداد وتقديم زيد الأصيلة، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
11: أنا زيد الأصيل وهذا برنامج ذاكرة الطفولة، حياكم الله. تدرون شنو الأحلى بأيام الطفولة؟ من نتسابق ونتسارع، من نسمع بدأ الأفلام كارتون، أو من يصيحوننا هن راح يبدأ الأفلام كارتون. مباشرة نروح للتلفزيون الصغير، صاغين صامتين مستمعين لأغنية البداية، ومرات نردد هاي الأغنية حتى يبدأ الأفلام كارتون، وندخل بالأحداث ونربط شنو صار البارحة وشنو ممكن يصير اليوم، وتشوف البيت صار هدوء كامل حتى وقت نهاية هاي الفترة. ما أجملها من أيام. اليوم رح ناخذكم بجولة حتى نتعرف على أفلام كارتون تيمون وبومبا، وهو مقتبس من الفيلم الأسد الملك من إنتاج شركة أمريكية، وبث لأول مرة عام 1995، دبلج إلى العربية واللغة المصرية التي اشتهرت كثيرا، حيث مثل الفنان المصري هشام نور شخصية سيمبا، والفنان العربي المصري محمد هنيدي شخصية تيمون، والفنان سامي صلاح بدور بومبا. يتكون أفلام كارتون تيمون وبومبا من 85 حلقة بثلاثة مواسم، طول الحلقة الواحدة ما يقارب 10 دقائق. تدور أحداث المسلسل عن شخصيات يواجهون مشاكل الحياة اليومية بطريقة كوميدية غالبا بدون عنف، ويعلمون الصداقة والمرح وقبول الاختلافات. القصة تحكي عن صديقين مقربين، تيمون السنجاب الذكي وبومبا الخنزير الطيب، اللي يعيشون مغامرات مضحكة في الغابة. القصة مليانة فكاهة وصداقة ومواقف طريفة، ويعلم المشاهدين أهمية الصداقة والدعم المتبادل والتفاؤل رغم الصعاب.
12: هاكونا ماتاتا، احنا عايشينها ببساطة، صح يا تيمون؟
13: أكبر صح، مفيش قلق، مفيش مسؤوليات، ومفيش غيوب في السماء. بقول ايه، مش شوية مطر هي اللي هتعكر مزاجنا ولا ايه؟
12: طبعا
13: خد امسك

0: بومبا بومبا.
1: يعني ايه بومبا؟
0: يا نهار اسود انت بومبا بومبا. ايوه كل ده من تاثير الصعقه دي، لازم لدعت فيوزات مخك وما بقتش تفتكر حاجه يا حرام.
1: يعني ايه صاعقه؟
0: فعلا. بس اوعى تخاف، انا يا ابني هساعدك وهرجع لك عقلك. اللي لازم تعرفه ان انا صاحبك الشيك اللي قبها تيمون.
1: ليمون؟
0: لا لا تيمون، وانت بومبا، واحنا الاتنين بنعمل رحلات فيها كل انواع المغامرات زي ما غامرنا هنا وجينا المكان ده.
1: انا مش فاكر اني رحت معاك اي حتة يا ليمون.
0: تيمون وبص احنا لفينا الدنيا من الصحراء الهو لحد الغابات الاستوائية للقطب الشمالي المتجمد.
1: ايه الكلام ده مش غريب عليا؟

0: هاي قصتنا لهذا اليوم، ورجعنا وياكم الفترة حلوة كلنا مرينا بيها، وهذا الأفلام كارتون موجود على اليوتيوب تقدرون تشوفوه بأي وقت كان حسب فراغكم. راح نترككم مع أغنية تيمون وبومبا حتى نلتقي بحلقة قادمة إن شاء الله. تقبلوا تحياتي، أنا زيد الأصيل بالإعداد والتقديم، أما في المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. إلى اللقاء.
1: هكونا متانا هكما نغمها لزيز
2: هكونا متانا.

تتذكرون صوت البداية؟ تتذكرون شلون كنا نركض حتى ما يفوتنا الكرتون؟ باكرة الطفولة، برنامج يرجعنا لأيام البراءة، من نيلز لجلين دايزر والعشرات الحكايات اللي عشنا وياها ولسه بقلوبنا نحكي بيها عن قصصها، منو كتبها، منو أخرجها، وشلون صارت جزء من طفولتنا. إذا مشتاق لهذيك الأيام تعال عيشها من جديد ويانا. ذاكرة الطفولة، إعداد وتقديم زيد الأصيل، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو. ساعة مع أحد

0: هاي كلهن بسند.
1: اي كلام سند.
0: عاشت ايدك
1: شكرا.
0: صراحة، شيء مفرح انه شاب بمقتبل العمر بهيج امكانيات بهيج عقلية. دائما احنا نتمنى انه هاي الشباب وهاي الطاقات الشابة انه تدعم حتى تطور او تفيد المجتمع. هسه انت اللي دا تسويه هو كله يصب في خدمة المجتمع،
1: أكيد
0: الاخبار المزيفة اللي ممكن تسوي مشاكل كل شوية للمجتمع، بالاضافة الى رادار التوعية. هذا الشيء المهم،
1: صحيح.
0: انه اكو اساليب اختراق جديدة انه الناس ما تعرف بيها، ما
1: صحيح.
0: مهتمة، فبالتالي يجي تنبيه انه اكو هيك اسلوب. بالاضافة الى ذلك انه الروابط الفيك اللي
1: إيه.
0: ممكن تفقد حسابك بسببها هم ايضا تقدر تفحصها. بالاضافة لا شنو كان الاول؟
1: فحص مش كلمات مرور؟
0: انشاء
1: ايه
0: كلمة
1: مش مرور.
0: المرور، هاي هم واحدة من الاشياء المهمة، هاي كلها منضوية تحت تطبيق اسمه
1: ايه
0: سند.
1: سند.
0: زين ذني كلهن انت سويتهن؟
1: هو بالذكاء الاصطناعي يعني تقدر تسوي كل شيء حاليا.
0: يعني هسه انا اقدر اسوي؟
1: لا
0: لو لازم
1: لا
0: اكو
1: لا،
0: فد.
1: هو عقلية الشخص اللي يستخدم الذكاء الاصطناعي مهم أكثر من الذكاء الاصطناعي. يعني مثلا
0: لأنه
1: إذا
0: هو أداة لتطبيق
1: أي
0: أفكار.
1: أداة لتطبيق أفكارك، بس إيش قد مدى بعد أفكارك على مود تطبقها بهذا الـ AI. هنا أنا لتدريج بالشخص، مثلا إذا أنا كنت مصمم، أنا مصمم أستخدم الـ AI كتصاميم. يعني أنا أختلف حاليا، أنا كمصمم كشخص عادي يريد يسوي تصميم بالـ AI، يختلف بالتفاصيل راح اعطيها للاي اي، يختلف بالاشياء راح اعطيها للاي اي،
0: كله من البرومت.
1: كله من البرومات اللي راح اسويه اني. فهنا همين انتشر بالفتره الاخيره فن البرومات، همين اجى اي اي ثاني يسوي لك برومات للاي اي اللي راح تشتغل عليه. فهنا كل الاشياء اختلفت، حتى المبرمج قام يفرق باستخدامه للاي اي، على مود انه هنا صارت اكو تساوي. المبرمج ما فقد كل مهاراته
0: مو هذا
1: من
0: اللي
1: ورا الاي اي.
0: اقصده. ايه
1: اي نعم، ما فقد كل مهاراته من وراء الاي اي. ليش؟ لان انه الاي اي ما اخذ شغله، وانما طبق افكاره الى بعد اخر. نعم.
0: زين شلون جت فكرة انشاء هاي المشاريع او انشاء سند؟ مو لازم اكو فد مشكلة، لازم احنا دائما المبرمج او التطبيق او اي شيء بالمجتمع هو اجى اثر مشكلة، اثر فد موقف، اي شيء.
1: هو صراحة المشاكل العامة اللي يعاني منها الشخص هو نسيان كلمة السر، عندك أيضا الملفات الضارة والروابط. وحاليا الروابط تقدر الفيك تقدر تنشئها من خلال التطبيق حتى موجود بمتجر بلاي. فكل كل الناس يقدرون يسوون روابط فيك، والناس الكبيرة توقع بيها. خاصة انه حاليا حتى اكو متصلين يتصلون يقول لك الكي كارد مالتك، ويدعون انه من مصرف كذا ومصرف كذا.
0: صحيح.
1: فمن هذه الاشياء ممكن انه الشخص يقدر يتجنبها من خلال مجرد اشعار واحد من تطبيق يقول لك انه اذا اتصل عليك الشخص لا ترد عليه. فكل هذه الاشياء ممكن تقدر تتجنبها وما يصير مشاكل. يعني حتى لو هذا التطبيق حد 5% من مشاكل المجتمع يعتبر نجاح.
0: طبعا اكيد.
1: ايه، فايضا يعني كلش هو يعني حل مشاكل. ها هي
0: زين احنا دائما نحسد نسولف والمستمع يقول موضوع بسيط، ان الذكاء الاصطناعي يحطه
1: نعم
0: بهاي هيجي ويصير لك البرنامج وصار الموضوع اسهل.
1: أكيد.
0: احنا نريد نسولف على الجانب الاخر، هي التحديات، المشاكل. الطريق سهل، اي واحد يقدر يسوي هيجي؟
1: لا
0: لا.
1: لا صراحة، خاصة من تنشئ
0: سولف
1: تطبيق،
0: لنا، سولف
1: خاصة
0: لنا.
1: من تنشئ تطبيق على اندرويد، يعني يحتاج لك فد 6 ادوات 5 بس على مود انه تنشئ التطبيق بشكل اساسي بدون اي باك اند او ديزاين او هيك شيء. الديزاين صار سهل بالاي اي، اي بس كل الديزاين اللي قاعد يسوي الاي اي مكرر، حل مكرر. فانت
0: صحيح.
1: يحتاج لك تصميم قوي للبرنامج، فشيء مميز للبرنامج على مود يتميز يعني كاول كتطبيق عراقي. فمن المهم انه التطبيق يكون لازم مبرمج قوي يعرف الاساسيات اساسا يعني باللغات البرمجيه. يعني هذا التطبيق استخدمنا يعني استخدام بجافا، بايثون، وعندك فلوتر للاندرويد. يعني كل الاشياء على مود ندمجهن سويه ويصير تطبيق الاندرويد مطول حال هواي.
0: زين هسه احنا هنا سولفنا على سند وعرفنا تفاصيله، وهي نصيحة للناس انه نزلوا تطبيق سند يفيدكم كل شوي، وتطبيق آمن اللي سوى شاب حلاوي. نتشرف طبعا بيك. الموضوع الآخر انه دخلت لجامعة المستقبل. احنا دائما ما نتحدث عن جامعة المستقبل، هاي الجامعة اللي تدعم الطاقات، توفر بيئة حلوة. زين انت بعقلية كلش، يعني نقدر نقول محترفة دخلت للجامعة، البيئة التدريسية للجامعة، وأكيد هسه الموضوع الأمن السيبراني هو احنا نخضع لعرض وطلب لسوق العمل لوظيفة، وهسه طلب على الطلاب خريجي الأمن السيبراني كل شوي بالوظائف بمختلف دوائر الدولة، أي بالأمن الوطني، بالاستخبارات، بأي يعني أي جهاز أمني، بالإضافة للدوائر المدنية أيضا. موضوع الأتمتة والبرمجيات صار موضوع أنه سحب جيد على هذا القسم. من دخلت القسم لقيت مثلا المختبرات أو البيئة والتدريسيين جيدين بصراحة؟
1: إيه صراحة يعني لقيتهم جيدين جدا يعني صراحة، خاصة إنه
0: فادوك
1: أكيد أكيد مقرر القسم ورئيس القسم من الأفضل الناس اللي لقيتهم بالأمن السيبراني، وناس دارسين جدا بهذا المجال ويعرفون إيش يسوون صراحة بالقسم، من خلال الأنشطة اللي تحث الطالب على الأمن السيبراني حل، والمسابقات اللي يسويها اللي سوينا الهاكثون أيضا هالسنة، ومن خلال مسابقات حل هو يعني تعلمت من عندها، خاصة الهاكثون تعلمت من عندها ضبط الوقت والأشياء اللي أقدر أسويها، مثلا طانا مدة 3 ساعات على مود نسوي ويب سايت.
0: شلون هاي المسابقات؟ يعني
1: الهاكثون عبارة عن شيء
0: المتسابقين اللي وياكم طلاب؟
1: أكيد
0: حلو حلو هذا التنافس.
1: كان بطلاب من كل الأقسام تقريبا، التقنيات الهندسية، كان بالهاكثون حول التقنيات الهندسية كاملة القسم، فوقت صار به هواي تنافس أصلا، ومن خلال الوقت الضيق وهاي يعني كل الناس طلعت الأشياء اللي تقدر تسويها ب3 ساعات أو كان ساعة
0: يعني
1: ونص.
0: سولف لنا أكثر عن المسابقة حتى نفهم أكثر، شنو هي المسابقة؟
1: طلب من عندنا الدكتور إنه نسوي موقع يجذب الناس المواطنين إنه يقدمون به طلب الوقت هيجي وساعة ويقدرون يجون بهذا الوقت، يعني يعطوني طلب أنا أقبل هذا الطلب وأعطيهم وقت معين يقدرون يجون بهذا الطلب، وبعدين هذا الطلب ممكن من يجي هذا المواطن يقدر يسوي مثلا بالكي ار كود يسوي اسكان على مود يثبت حضوره. هنا ممكن نخفف الزحمه بالجامعات ونخفف الزحمه باي مكان ممكن بزحمه، نغطي الوقت معين بالذكاء الاصطناعي الفارغ ويعني يخلي المواطن يرتاح وايضا شو اسمه العاملين هناك يرتاحون.
0: يعني هذا الموقع فكرته انه اني قاعد البيت ادخل
1: اكيد
0: على الموقع
1: بالضبط
0: هذا، مثلا اريد اراجع على تسجيل داخل
1: نعم
0: جامعة المستقبل،
1: نعم
0: اقدم طلب تسجيل
1: قدم طلب سجل
0: فيجيني جواب مباشرة.
1: نعم يجيك طلب مباشرة، ليش؟ لأنه هو مدموج بذكاء اصطناعي يقدر انه
0: الذكاء يعرف انه هذا
1: يعرف
0: الوقت ما بيزخم
1: نعم
0: او على هذا القسم
1: وقت
0: اكو فد
1: نعم
0: فتور، فيقول لك يابا يوم يوم الفلاني
1: الفلاني
0: الوقت الفلاني انت تكون حاضر داخل
1: تكون حاضر هنا بداخل القاعة، وانت مجرد انه تجي تشوف الكي ار كود راح يعطيك اياه الموقع نفسه، يجي انه الموظف انه يثبت حضوره يقدر يسوي سكان وراح يثبت حضوره للشخص.
0: حلو.
1: اي واذا ما همين سوينا ميزه
0: ما يحتاج اطلع مثلا الساعه 7
1: اكيد
0: الصبح
1: بالضبط
0: وبالوحده يلا يجيني السرعه.
1: بالوحده اللي يجيك السرعه مجرد انه يعطيك وقت تروح على الوقت تسوي سكان تخلص الشيء
0: حلو.
1: تروح عنه.
0: هذا طلبوا من
1: نعم
0: بالمسابقه طلبوا هيك شيء تطبيق.
1: طلبوا هيك شيء.
0: الوقت 3 ساعات.
1: الوقت 3 ساعات كان.
0: ايش قد وكملت؟
1: كملت بساعتين و45 دقيقه. ايه لان صراحة
0: زين هو على الوقت على السرعة لو على الكفاءة يعتمد
1: هنا اثنيناتن، ليش؟ لان اكو ناس كملت بساعة وربع، اكو ناس كملت بساعة
0: بس
1: ونص،
0: مو
1: بس
0: كفو
1: مو كفو بهالقد. واحنا يعني كطلاب اول شيء كانت هالمسابقة ندخل بيها بالهاكثون، فكان يعني فد شيء يعني شويه صعب وشويه تحدي بي، فمن خلال التحدي عرفنا شلون نضبط الوقت، الكفاءه مال الشغل مالتنا لازم تكون مضبوطه، فضبطناه شويه يعني اكثر وزين.
0: زين ايش حصلت في مركز؟
1: حصلت الاول.
0: الاول
1: الاول على
0: ما
1: قسم.
0: شاء الله
1: نعم
0: حلو. بعد اكو مسابقات اخرى دخلت بيها؟
1: مسابقات اخرى.
0: زين اكو طلاب مثلك هم هيك عندهم شغف لو اكو داخل
1: اكيد
0: بس
1: اكيد اكيد داخل القسم عندنا يعني طلاب همين كفؤين صراحة، وهمين عندنا مبرمجين زينين يعني كل زين الطلاب.
0: جامعة المستقبل وفرت لك بيئة آمنة او وفرت لك جو يطور مهاراتك ودعم افكارك؟
1: هو صراحة إيه يعني طورت هذا الشيء، خاصة من رئيس القسم همين يدعم هذا الشيء ومقرر القسم يدعم هذا الشيء، فماكو بطولة إنه ما اشتركت بها جامعة المستقبل، بطولة نورا للروبوتات والذكاء الاصطناعي اشتركت بها.
0: أنت أيضا كنت مشترك.
1: أي أيضا اشتركت بها، فأي بطولة جامعة المستقبل بها تحدي وتفيد الطالب يعني ككورسات أو هيك شيء دخلت بها، وخاصة إنه حتى سفرات خارجية سفرة تركيا، سفرة بريطانيا أيضا همين راح تصير، فمن الممكن أنه يستفاد من عندها الطالب كل مجالاته.
0: حلو. شكرا لك يا مرتضى،
1: شكرا.
0: خلينا ناخذ فاصل وبعدها نرجع وياكم من جديد.

0: رجعنا لكم من جديد أحبتي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل، ويا طالبنا والمميز، وصراحة أنا استفاديت من حديثه ويفيدنا في المجتمع موضوع الباسوردات، موضوع التهكير، موضوع الأشياء، عشان ممكن واحد يأمن حساباته أكثر، على اعتبار أنه إحنا هسه كل شخص بينا عنده تليفون وعنده حساباته الخاصة وعنده أيضا الكي كارد والزين كاش، هاي كلها الأمور يعني شخصية جداً، انه حتى المفروض اخوك ما يعرف هاي التفاصيل،
1: أكيد.
0: يعني شغلات
1: إيه.
0: خاصة بيك. فبالتالي انه تطبيق عراقي حلاوي ممكن انه يفيدنا بهاي الاشياء. خلي نجي نسالف على، قبل شوي ذكرت انه نادر روبوتات او النواري وهيك،
1: إيه.
0: حدثنا عن مشاركتك بهاي البطولة، شنو استفاديت من عندها؟
1: صراحة هي البطولة يعني بعدها قائمة، بعدها قائمة، يمكن يعني تقديم المشاريع قاعد يكتمل شوية شوية، وهي أول بطولة، يعني بطولة من وزارة التعليم العالي، أول بطولة بحد ذاتها تكون للجامعات والخريجين أيضا يقدرون يشتركون الخريجين من خلالها. وصراحة البطولة من دام الأول من نوعها، صراحة انتجت الوزارة التعليم العالي أكثر للذكاء الاصطناعي وروبوتات، فصار عليها انجذاب كبير من الجامعات العراقية والأهلية أيضا، يعني
0: حلو.
1: كل الجامعات، فمن صار عليها انجذاب تقريبا 1200 فريق شارك بيها، فصار بيها تنافس كارثي من جامعات كاملة على مود
0: 1200
1: المركز.
0: هواي.
1: أي نعم، صار بيها يعني تنافس كارثي من خلال الطلاب أيضا، كل واحد يبرز نفسه بهيك بطولة كاملة من وزارة التعليم العالي، تقدر تحصل عليها شهادات تفيدك بالسي في، وتقدر
0: حلو.
1: المركز الأول 5 ملايين يحصل
0: حلو.
1: ايضا. ودمجت بيها تقريبا 6 مسارات لو 7 مسارات، مثل مسار زراعي، مسار تعليمي، مسار صناعي، مسار كل المسارات اللي موجوده بالحياه دمجتها يعني بالروبوتات والذكاء الاصطناعي. وكان اكو مسار اسمه مسار تعليمي، هنا أنا دخلت بسند بس بنقطه واحده، اللي هو المسار الاكاديمي، شلون نقول، انضفت بنقطه بسند انه يكون بمسار اكاديمي او اكاديميه. هنا نقدر الأكاديمية نضيف بها شغلات تحتوي على أمن سيبراني، ونخلي بها مختبرات حقيقية، مو مثل ما الأمن السيبراني ممكن هسه يكون مجرد شيء توعوي. يعني هنا
0: صحيح.
1: الأمن السيبراني حاليا كل الناس دا تحكي عنه بشكل توعوي فقط، ما حد يدخل للجو العميق انه يشوف شنو بي مثلا، شلون مثلا تحمي حسابك كصدق، تحمي الموقع مالتك كصدق، مو مجرد انه اشياء توعويه، احمل باسورد مالتك، سوي هيك سوي هيك، حقق خطوتيا. هنا شغلات كل شخص قام يقولها على السوشيال ميديا، بس هناك اكاديميه بسند، فلازم انه ندخل بها بشكل قوي، نخلي اشياء حقيقيه ممكن يستفاد من عندها الشخص، ويقدر يعني يمكن نقدر نقول انه يصير أمن سيبراني حقيقي.
0: حقيقي، مو هذا اللي تشوفه كلها تطلع،
1: اي مو
0: وهذا
1: شبك كلها تطلع،
0: شلون تحافظ على حسابك،
1: اي
0: شلون هذا
1: بالضبط.
0: شنو.
1: فنقدر نقول انه خلينا بكورسات معينه تساعد الناس على يبدون بالذكاء بالامن السيبراني، بس هيك شيء خطر ايضا، نخلي اختراقات بتطبيق، لان الناس اكيد راح تستخدمه بطريقه سيئه، يعني اذا الف راح يطلع واحد ما يستخدمه بطريقه سيئه ويخترق حساب منا وحساب مننا، فاحنا راح
0: بتسوي مشكلة.
1: فاحنا راح نخلي حمايه بيه، راح نخلي بيه اختراق، فهنا اثنين نجمعهم بالذكاء الاصطناعي ونسوي نفس شيء معين افضل.
0: جيد. زين، شنو المهارات اللي اكتسبتها خارج قاعات الدراسة؟
1: خارج قاعات
0: وهي
1: الدراسة
0: مهمة، مثل الورش، الدورات، او حتى هاي المسابقات.
1: اكيد اكيد، هو الورش الطلابيه يشجع عليها القسم جدا، رئيس القسم يعني ما يكتفي فقط ورش، خاصه بالعطله الصيفيه احنا مخططين انه نسوي ورش للطلاب وكورسات معينه ايضا تفيد للمرحله الجايه،
0: جيد.
1: فكل الورش الطلابيه اللي نسويها بالقسم حال مهمه جدا. فايضا الاشياء، النشاطات اللي نسويها، المعلومات اللي اكتسبوها الطلاب من خلال النشاطات، ايضا نسوي نشاطات توعويه وتصويريه من الممكن، يعني كل طالب يكتسب فشيء معين من هذين الاشياء.
0: حلو. زين، احنا سولفنا عن المهارات اكتسبتها على هاي الاشياء، انت طالب مرحله اولى،
1: نعم،
0: واكيد اكو طموحات كلش هواي
1: نعم.
0: وافكار كلش هواي، اريد نعرف انه شنو تطمح له،
1: صراحة
0: انه شيء يخص فقط سند وهاي الاوبشنات اللي بي له اكو فد مشاريع، وشنو اللي تطلبه من مثلا الحكومه ومن جامعه المستقبل انه توفر لك اياه.
1: صراحة هو الشيء اللي أطمح إليه يعني حسب الوقت، يعني البلد قاعد يتجه أصلا للعالم الرقمي، خاصة جامعة المستقبل قاعد تتجه للعالم الرقمي أكثر وأكثر،
0: نسيم.
1: يعني من الجامعات الأولى اللي تتجه هيك مجال من خلال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. فجامعة المستقبل أصلاً يعني منطقة بيئة شوية كافية على مود نقدر نقول كافية على مود نطمح لهيج شيء. مركز التعليم المستمر موجود، مركز منفتحة وريادة الأعمال موجودة، نقدر فنحقق من أدف شيء معين. بس كتوجه العراق خاصة أخير فترة، بطولة الأمن، بطولة الذكاء الصناعي اللي تقدمت هاي الأول من ناحية كانت خطوة كبيرة أساسا يعني من وزارة التعليم العالي إنه يسوون هيك شيء. فالبقية من البقية من وزارة التعليم العالي إنه يتجهون أكثر للعالم الرقمي من خلال إنه يعرفون شوية يعني يتجهون للأمن السيبراني ويطورون الأشياء المعينة مثلا تطبيقاتهم والأشياء الثغرات الموجودة. يعني إحنا بياناتنا منتشرة أساسا، يعني بياناتنا مال العراق منتشره، فمن الممكن انه شويه يكون اكثر حمايه.
0: زين، الشهادات الدورات اللي داخلها شنو هي؟
1: اني داخل ويب سايت هاكينج، هاي اول شيء.
0: اللي هو شنو يعني
1: الويب سايت هاكينج؟ اختراق مواقع معينه.
0: زين،
1: بادوات مع
0: شنو تستفادوا من عندها مال اختراق؟
1: هنا احنا ما نقدر نحمي
0: لازم تعرف شلون.
1: لا لازم، هاي المقوله لازم تعرف شلون الهكر يفكر وشنو الادوات اللي يستخدمها. فانت لازم انه تتجنب هذين الادوات من خلال انه تعرفهن انه اصلا ايش يسوون. فانت من تدخل هيك كورسات فانت تتجنب الادوات من خلال انه تعرف هاي الاداه ايش تسوي، ممكن يخترقك بهاي الاداه، ممكن يخترقك بهاي الاداه. فتتجنب هذين الادوات من خلال انت تعرف،
0: لازم تعرف الخصم شلون يتعامل او شنو الاشياء اللي يستخدمها.
1: حتى ممكن نقدر نقول المعرفه اساس كل شيء. معلومه، معرفه بالسوشيال ميديا، شلون تجمع المعلومات اصلا داخل كورس، شلون تجمع المعلومات، معلومات الشخص، معلومات الموقع هذا، السيرفر يشتغل عليه، شنو ممكن نقدر ندخل، شلون البورتات المفتوحه، يعني ممكن نقدر نقول الابواب المفتوحه للموقع، شلون نقدر ندخل من هذا الباب او نقدر نشتغل على هذا الباب. فهيج
0: حلو، هاي اختراق اكاديمي. الشهاده والدوره الثانيه،
1: اللي هو هم جمع المعلومات. وعندي ما عندي شهادات بكثره، ان صراحه غاليات بشكل مبالغ به الشهادات الأمن السيبراني. كل واحد يروج الكورس من خلال السوشيال ميديا ويكون الكورس يعني حال ما يسوى. يعني مثلا إذا شفنا أقل كورس حاليا بالسوشيال ميديا ممكن نقدر نقول عليه خبير أمن السيبراني يطلع $250 أو $150. أنا كطالب نجم $150، فمن الممكن أنه الشهادات تقل من خلال الفلوس القليلة، بس الخبرة العلمية من الممكن تحصلها من مواقع عديدة. يعني صراحة أكو مواقع مجانية تتيح للطالب أنه يستخدمها، بس همين بها فد مدة معينة وتنسد عليك هاي المدة. فممكن أنه يستخدمها الطالب يعني من خلال يروح شوية يدور أكثر من خلال السوشيال ميديا أو يدخل أكثر بالجوجلينج، فراح يدور أكثر ويلقى فد كورس معين.
0: حلو، تعتقد شنو ممكن تضيف لك الشهادة اللي مثلا أول
1: الشهادة الجامعية
0: جامعية وحتى هاي الدورات؟
1: الدورات أكيد يعني تفيدني بالسي في من أقدم على شركة أو هيك شيء معين تقدم به. وهي الشهادات صراحة تثبت الشخص إيش قد هو يسعى على مود يعني يحصل المعرفة. فمن خلال أنه أنت يعني السي في مالتك يكون متروس شهادات، فزين من ممكن تحصلها. بس اكو شهادات ممكن تحصلها بس بفلوس، يعني مجرد تطي فلوس تحصلها. فالخبره العلميه اي ايضا الخبره العلميه ايضا تختلف، يقدر تحصلها من كل مكان.
0: بالنسبه للشهاده الجامعيه،
1: الشهاده الجامعيه تتيح لك مثلا التوظيف بالدوله، وخاصه التوظيف بالدوله هسه صار شيء اساسي للشخص.
0: طبعا اكيد
1: صار شيء اساسي بالشخص، يعني تقدر تحصل من عندها راتب، تقدر تحصل من عند شيء، واضافه للسي في مالتك يعني بشكل كبير.
0: بعد التخرج وين تشوف نفسك؟
1: صراحة بعد التخرج
0: يعني تكمل مسيرتك، شنو تسوي، شنو المشاريع؟
1: من ممكن وظيفة مستقلة ويا فد شيء معين كبير يعني أكيد. فوظيفة مستقلة أو شيء معين كبير، يعني ممكن يكون مشروع كبير أو فد شيء كبير، هذا كافي جدا.
0: زين، مشروع اللي تحلم تنفيذه مستقبلا، يعني شنو الأفكار؟
1: سند بس نسخة مطورة أكثر.
0: يعني شو تسوي بعد؟
1: من الممكن انه نسوي،
0: زين هسه هذا التطبيق مجاني، شنو فائدتك به كمبرمج؟
1: هنا اي بالضبط، هنا الطلاب او الناس تقدر تسوي، تقدر هنا نقدر نسوي كورس معين، نقدر نخليه يعني بسعر زهيد جدا للناس. ليش؟ لان هسه الامن السيبراني اقل شيء مثل ما قلت لك انه فوق $100. اي نعم، فوق $100. فمجرد انه نقدر نخلي اشتراك شهري، منخلي اشتراك شهري بسعر زهيد جدا يعني 8000 او 10000 لنا، فهنا ممكن نقدر انه نحصل من عنده فلوس. اكيد.
0: جيد زين، شنو تتوقع انه يغير الذكاء الاصطناعي بمستقبل الامن السيبراني؟ شنو ممكن يضيف ياخذ من عنده؟ الذكاء الاصطناعي شيء مهم والامن السيبراني شيء مهم ايضا.
1: الذكاء الاصطناعي ايش قد ما تطور راح ايضا يفيد بالامن السيبراني اكيد. نشرت نماذج ايضا كحمايه الامن السيبراني، تقدر تحطها للشركه مالتك او السيرفر مالتك تحميه، يعني ممكن يكون شخص كامل يشتغل كذكاء اصطناعي. بس كتطور الامن السيبراني يحتاج كتطور الادوات ايش قد ما راح يتطور الاي اي، راح يتطور العقل البشري، راح يلقى ثغره بهذا الاي اي لازم، وراح يشوف ان هاي الثغره وراح ينتشر عن هاي الثغره شنو انه هذا الاي اي يخترق بيك شغله بيك شغله. فالانسان ما راح يوقف عن حده بيك شغله، راح ايضا يطور روحه من الممكن يلقى ثغره باي اي، ممكن يلقى ثغره بالسيرفر مال اي اي ويتهكرون. يعني هسه نزل الكلاود ال 4.8 نسخه ال 4.8 واول 10 دقائق تهكر من الانسان. ليش؟ لان هو ممكن يكون الاي اي مو
0: كلاود
1: كامل.
0: اللي هسه المفروض افضل
1: افضل اي اي، نعم
0: AI.
1: افضل تطبيق اي اي. فال 4.7 ممكن تلح على كلاود نفسه يهكر لك كلاود 4.8. هيك سوى اصلا المستخدمين انه لحوا على الذكاء الاصطناعي يهكر الذكاء الاصطناعي 4.8، فهيك مجرد 10 دقائق نازله عنها كلاود وهكرها. فهنا الباشات كلها موجوده، خاصه شركات هواي تكرت بالسالفه، هواي نماذج ايضا نزلت من اي اي هم نفسها هاكينج وهكر.
0: يعني تعتقد انه توازي اكو ما بين
1: اي
0: الذكاء
1: توازي
0: الصناعي والامن
1: اكيد اكيد
0: السيبراني
1: توازي
0: بالاستخدام الصحيح راح تقدر تنجح بهن.
1: اكيد.
0: زين، اريد نصيحه من عندك تنطيها لكل الطلاب اللي عندهم افكار، عندهم هواي بس مترددين انه ما يقدرون يبدون.
1: صراحة هو
0: هذا اللي عنده بس متردد ما يقدر.
1: صراحة هو الاي اي خاصة هواي نماذج اي اي مجاني تقدر تسوي بها، يعني تطبيقات تقدر تسوي بها نماذج حيل هواية. انا استخدم اي اي مجاني يعني جدا جدا ممتاز كريبلت. انا عندي جيميناي، يعني كحساب جامعي عندي جيميناي برو، ايضا ما مقصر صراحة كبرمجة. فكل الاشياء اللي تقدر تبدا من عندها مجرد استمر، يعني مجرد استمر سوي مشاريع اطرحها للعلن، وها هي يعني مجرد انه سوي لك حساب مثلا اذا اردت كشي دولي سوي لك حساب جيت هاب وانشر عليه مثلا مشاريعك، انشر عليه برمجتك، شوف الاشياء اللي موجوده عند الناس، ادوات استخدم ادوات. فمجرد انه التطوير حتى لو 5% باليوم راح يسالك انه تبني لك فد شيء كبير بعدين.
0: زين، اريدك توجه رساله لكل طالب داخل جامعه المستقبل، شباب المستقبل بصوره عامه، انه إذا كان عنده حلم أو مشروع شو تقول له؟
1: صراحة إيش قد ما يطور مشروعه هنا الشخص ما راح يوقف. الإرادة يعني يعني المستقبل أصلا تساعد الطالب على المشاريع العامة. فإذا أنت عندك مشروع أو عندك غاية بمشروع فمن الممكن أن تسوي مشروعك كامل أول شيء. فشلون يعني تخلي الذكاء يطوره وانت تطوره نفس الشيء، فتطورهم اثنيناتهم من خلال الذكاء الاصطناعي وهيجي، فممكن ما يوقف بس مجرد ما يوقف ويكمل ويا الذكاء.
0: ممكن الذكاء ياخذ دور المبرمج
1: صراحة ايش قد ما راح الذكاء يتطور راح يجي المبرمج يدخل على الذكاء وهم راح يلقى ثغره بيه، لان ماكو ذكاء ممكن نقول كامل. الذكاء الكامل ما ينزل للعلن صراحة، لان راح يستخدمون الذكاء الكامل يعني ممكن نقول اسوأ انواعه. لان الذكاء الكامل ممكن موجود بس مجرد على الشركات، والتدريب مال الاي اي يتدرب حول البشر اساسا، حول عقلية البشر، فممكن البشر نفس العقلية
0: اكيد اكو تفاوت. احنا دائما قبل الختام نحب نسمع نصائح ورسائل من الناس اللي نستضيفهم. صراحة المواضيع اللي طرحتها مهمة جدا تخدم المجتمع. ممكن انه هسه الناس اللي قاعدين بسياراتهم ودا يسمعونه او دا يشوفونه عبر منصة اليوتيوب، اتمنى انه يراجعون الحلقة ويسمعون يستفادوا من عنده هواي، لان هواي ناس تتعرض لموضوعات نسيان الباسوردات او ما يعرف شلون ينشئ باسورد. بالاضافة الى ذلك، وطبعا موضوع الباسورد ابدا مو شيء هين، يعني صح انه مرات هذول اللي يخلون 2 2 3 3 هذا شيء خطر جدا. مهما تكون، تقول لك انا بالنسبة لي مو فد ذات شأن بالمجتمع، هذا ما له دخل. ممكن أن أكو شخص ما يحبك يريد يأذيك،
1: أيه.
0: فأنت عندك أكيد كل هاي الأشياء الشخصية، ممكن بها أشياء خاصة بتفاصيل وهيك شيء. فبالتالي هي نصيحة أنه اسمعوا الحلقة. وقبل لا نختم أريد أسولف على تطبيق سند. هسه أنا أريد أسوي تجربة. هسه أنا عندي آيفون،
1: ايه
0: أدخل على
1: هو بعدني صراحة
0: أي هو
1: ايه
0: أريد نعرف
1: ايه هو الحقوق مال ايفون اصعب شيء ممكن تقدر تحصله بالعالم
0: صح
1: الرقمي.
0: صح
1: فالعالم الرقمي هنا كمبرمج مبتدئ تريد تنشر تطبيقك على ايفون حالي يستغرق هوايه.
0: أست منزله على اندرويد.
1: ايه عندي نسخة هنا تجريبية تقدر تشوفها.
0: بالله نشوفها. هاي نسخة تجريبية.
1: ايه نسخة تجريبية. الديزاين بعد ما مشتغل عليه، بس هو كل الاشياء اللي حكيتها موجودة هنا كأكاديمية. وخليت ايضا نسيت النقطة الريسبوندر بوت. تقدر مثلا اذا حسابك اخترق نقدر انه يطبع على التطبيق، يدخل على الاي اي مالتنا اللي احنا مسويه، يقدر انه يشوف شنو الاجراءات اللي يسويها. مثلا هنا يقدر مثلا يحكي ويا الاي اي مالتنا مثلا شلون امن حسابي، راح يعطيه خطوات بالصور كامله. فهنا راح يقول له مثلا شلون انه اغير كلمه السر مالتي. هنا هم يفيد الناس مثلا الكبار او الناس اللي ما يعرفون بالمعلومات الرقميه ممكن انه يستفادوا من الاي اي مالتنا. وهنا كل الاشياء اللي موجوده عباره عن كل حكيت المشكله مال السرور
0: التطبيق مفتوح قدامه بالتليفون.
1: نعم.
0: بكل هاي الاشياء اللي ذكرناها قبل قليل، منشئ الباسورد، حماية، الوعي والتفاصيل، هاي كلها مهمة جدا.
1: أي نعم.
0: يعني إن شاء الله شوكت نشوفه على التطبيقات على التليفونات.
1: ممكن يعني بعد مدة شوية طويلة وشوية متوسطة. لأن ننشر هيك الشيء للعلن لازم همين بأشياء مستفادة، وهم لازم يكون كامل على مود نستفاد من عنده وما بي أخطاء. على مود ممكن
0: نسخ تجريبية.
1: نسخ تجريبية يعني كل يوم ينضاف عليه شيء، كل يوم باك إند جديد ممكن إنه نضيف عليه برمجة جديدة، أدوات جديدة. فممكن إنه يكون مو كامل جدا، بس إنه يعني نشتغل شوي.
0: إن شاء الله كل التوفيق يا ربي، وإن شاء الله نشوفك بأعلى المراتب، ونشوف اسمك يعني نجم لامع في عالم الأمن السيبراني. صراحة أنا استفادت، وأتمنى أن الناس اللي سمعتك استفادت من استضافتك يعني في جامعة إذاعة جامعة المستقبل، تحديدا في برنامج بتوقيت المستقبل. طبعا اللي هنا للأسف انتهى وقتنا، احنا كنا نتمنى أن نستثمر أكثر وقت حتى نستفاد من عندك، لكن هذا وقت البرنامج ضيق جدا. شكرا لك يا مرتضى، شكرا لجميع المستمعين. انتظروني في حلقات أخرى. في أمان الله.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة بناء مشاريع التخرج باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي مخصصة لطلبة المراحل الأخيرة لمساعدتهم على تطوير أفكار مبتكرة وإنجاز مشاريع أكاديمية وتقنية متميزة، مدتها 5 أيام وبإجور 25,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل، فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و 077-41-00-06.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي تمديد التقديم للدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي 26-27. رئيس الوزراء يهنئ رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة إعادة انتخابها. رئيس الوزراء يؤكد على تكامل العمل الخدمي والتنموي والمضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. المجلس الوزاري للأمن الوطني يؤكد على السيادة الوطنية وحصر السلاح ومحاسبة من يخل بالأمن والاستقرار. رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان الأردني يبحثان تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات. الإطاحة بقاتل ادعى انتحار زوجته. خاماء البصرة يتكبدان خسائر حادة بالتزامن مع تراجع النفط العالمي. سقوط مروحية حربية أمريكية قرب هرمز وإنقاذ طاقمها. والأرجنتين وألمانيا وإنجلترا يحققون انتصارات ودية قبل كأس العالم. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
2: جامعة المستقبل تعلن انطلاق مسابقة مبتكر المستقبل للإبداع والابتكار الطلابي بهدف دعم الأفكار الريادية ومشاريع التخرج المتميزة وتحويلها إلى مشاريع تخدم المجتمع وسوق العمل.
3: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
4: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
6: ساعة مع أحبك لا تقول شلون كثر ما تغير.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلنا.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
2: جامعة المستقبل تحصد جائزة التميز الدولية في التعليم QAHE تقديراً لتميزها الأكاديمي والمؤسسي والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
3: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة

0: فرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي تمديد التقديم للدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي 26-27. رئيس الوزراء يهنئ رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة إعادة انتخابها. رئيس الوزراء يؤكد على تكامل العمل الخدمي والتنموي والمضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. المجلس الوزاري للأمن الوطني يؤكد على السيادة الوطنية وحصر السلاح ومحاسبة من يخل بالأمن والاستقرار. رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان الأردني يبحثان تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات. الإطاحة بقاتل ادعى انتحار زوجته. خاماء البصرة يتكبدان خسائر حادة بالتزامن مع تراجع النفط العالمي. سقوط مروحية حربية أمريكية قرب هرمز وإنقاذ طاقمها. والأرجنتين وألمانيا وإنجلترا يحققون انتصارات ودية قبل كأس العالم. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
2: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
3: جامعة المستقبل تستقبل وفداً أكاديمياً رفيعاً من جامعة المنصورة المصرية لبحث تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي وتطوير برامج الدراسات العليا المشتركة، بما يدعم مسيرة التدويل والتميز الأكاديمي بين الجامعتين.
4: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM،
2: من رفوف على المستقبل. برنامج إذاعي يأخذنا بجولة بين الكتب والدراسات المميزة اللي تصدرها جامعة المستقبل. نغوص وياكم في عالم المعرفة ونكشف أفكار وإبداعات تغير نظرتنا للحياة. من رفوف المستقبل، تقديم نور حميد ومونتاج مصطفى سيكو.
5: التدريب الميداني لطلبة كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة، للأستاذ الدكتور محمود داود الربيعي مع الأستاذين آمال نوري بطرس وحذيفة إبراهيم الحربي. ونقرأ من مقدمة الكتاب: إن التطورات العلمية الحديثة بدأت تؤثر بشكل مباشر في ميدان التربية والتعليم، دفعت جميع دول العالم العمل على تطوير عمليات التدريب الميداني وبما يتلائم مع هذه التطورات، إذ بدأت بتغيير أهدافها وأغراضها من خلال الكشف عن اتجاهات جديدة تتصل بطبيعة الطالب المتدرب، إضافة إلى إيلائها مسؤولية مساعدته على متابعة التعلم والتعليم والاهتمام بتشجيعه على الإقبال في اتقان مهامه الدراسية وعلى أمور حياته بأساليب أكثر إبداعاً، وتوجيه جهوده على أهمية تتبع البيئة التربوية والتعليمية والإبداع والقيادة وبناء الثقة واتخاذ القرارات الصائبة، بحيث يكون فاعلاً ويصبح دوره هو تطوير الأجواء بهدف تنمية الإنسان على وفق المعايير التربوية والتعليمية السليمة. إن المهمة الأساسية لكليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة هو التنسيق مع التطور المتعدد للاتجاهات النفسية والتطور البدني لطلبتها، وإعدادهم لرفع مستوى رغباتهم نحو تكامل هدفهم النهائي في العمل والنشاط الاجتماعي المفيد. وهذا يتطلب تطوير جميع المقررات الدراسية وتحقيق أهدافها، وعلى ضرورة الإعداد الجيد لجميع طلبتها من قبل المختصين بالتربية البدنية وعلوم الرياضة، والوصول بهم إلى المكانة الجيدة من خلال توليد القناعة والسعادة لديهم، وبضرورة البناء الذاتي والاهتمام بالجوانب التربوية والتعليمية ليكونوا قدوة وموضع إعجاب لما يتحلون به من قيم مثلى في المكان الذي يعملون فيه مستقبلاً. وجاء في قائمة المحتويات الفصل الأول: التدريب الميداني، مفهوم التدريب، أهداف التدريب، المبادئ الأساسية في التدريب، مفهوم العملية التدريبية، وأيضاً مكونات العملية التدريبية، تعريف التدريب الميداني، أهمية التدريب الميداني، أهداف التدريب الميداني، وأيضاً جاء أسس ومبادئ التدريب الميداني، مميزات التدريب الميداني، أساليب التدريب الميداني، مراحل التدريب الميداني، والهيكل التنظيمي للتدريب الميداني. وأيضاً جاء في الفصل الأول: أهداف التدريب الميداني للطلبة المتدربين، أهداف تصميم برامج التدريب الميداني للطلبة، أهداف تطوير التدريب الميداني للطلبة، معايير تقويم طلبة التدريب الميداني، المشكلات التي تواجه الطالب المتدرب في التدريب الميداني وكيفية التغلب عليها. ومن المواضيع المهمة التي جاءت في الفصل الأول: التدريس المصغر، مبررات استخدام التدريس المصغر، ملامح التدريس المصغر، إيجابيات التدريس المصغر، فوائد ومزايا التدريس المصغر. جاء في الفصل الثاني: التدريب الميداني في كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة. إيجابيات التدريب الميداني في كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة: إعداد الطالب المتدرب في كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة، واجبات الطلبة المتدربين في كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة، نموذج مقترح للتدريب الميداني في كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة. ومن الأشياء المهمة التي ذكرت في الفصل الثاني هي عناصر وآلية النموذج المقترح: مراحل التدريب الميداني لطلبة كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة، مرحلة الإعداد المعرفي للطالب المتدرب، مرحلة المشاهدات، مرحلة التدريس المصغر.
6: من رفوف المستقبل، برنامج إذاعي أخذنا بجولة بين الكتب والدراسات المميزة اللي تصدرها جامعة المستقبل. نغوص وياكم في عالم المعرفة ونكشف أفكار وإبداعات تغير نظرتنا للحياة. من حفوف المستقبل، تقديم نور حميد ومونتاج مصطفى سيكا.
7: ساعة مع أحد

فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. جامعة المستقبل تطلق أعمال المجلس الاستشاري الصناعي لكلية الطب بهدف تعزيز التكامل مع القطاع الصحي وتطوير التعليم الطبي والبحث العلمي بما يواكب متطلبات سوق العمل والتقنيات الطبية الحديثة.
2: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية.

0: سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و07741-00-06. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. أما طلبة الإعدادية، دورة تعلم البرمجة بلغة C++ من الصفر التي تبني أساساً متيناً في التفكير والمنطق البرمجي وتفتح الباب نحو التخصصات التقنية المتقدمة، مدتها شهر كامل وبأجور 100,000 دينار، والتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و07741-00-06.
1: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشيد بجامعة المستقبل وتثمن نجاحها في تنظيم أسبوع المستقبل الدولي الرابع للاستدامة، مؤكدة دور الجامعة الريادي في دعم البحث العلمي والابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: المستقبل FM مليانة أغاني.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي: تمديد التقديم للدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي 26-27. رئيس الوزراء يهنئ رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة إعادة انتخابها. رئيس الوزراء يؤكد على تكامل العمل الخدمي والتنموي والمضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. المجلس الوزاري للأمن الوطني يؤكد على السيادة الوطنية وحصر السلاح ومحاسبة من يخل بالأمن والاستقرار. رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان الأردني يبحثان تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات. اعتقال مسؤول كبير في جهاز الأمن الوطني العراقي بتهمة التجسس. الدولار يحوم قرب أعلى مستوى له في شهرين. تدمير منصة صواريخ في كرمنشاه. وبلاتيني يرفع دعوى جنائية ومدنية ضد فيفا ورئيسه إنفانتينو. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريجي الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
2: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
3: جامعة المستقبل تطلق مجلس المستقبل للذكاء الاصطناعي الجامعي بهدف قيادة التحول الرقمي والمعرفي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي والإدارة، بما يعزز مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية رائدة في الابتكار واقتصاد المعرفة.
4: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
6: ساعة مع أحب

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو الأفق.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. جامعة المستقبل ترعى بطولة العراق للمراكز التخصصية لعام 2026 لبناء الأجسام واللياقة البدنية في إطار دعمها المتواصل للرياضة والشباب وتعزيز الأنشطة الرياضية في العراق.
2: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. في مجال التعليم الحديث تنطلق دورة توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريس لتعليم إعداد المحتوى الذكي والاختبارات المؤتمتة ورفع كفاءة التعليم الرقمي، مدتها 10 أيام بأجور 50,000 دينار وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي تمديد التقديم للدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي 26-27. رئيس الوزراء يهنئ رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة إعادة انتخابها. رئيس الوزراء يؤكد على تكامل العمل الخدمي والتنموي والمضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. المجلس الوزاري للأمن الوطني يؤكد على السيادة الوطنية وحصر السلاح ومحاسبة من يخل بالأمن والاستقرار. رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان الأردني يبحثان تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات. اعتقال مسؤول كبير في جهاز الأمن الوطني العراقي بتهمة التجسس. الدولار يحوم قرب أعلى مستوى له في شهرين. تدمير منصة صواريخ في كرمنشاه. وبلاتيني يرفع دعوى جنائية ومدنية ضد فيفا ورئيسه إنفانتينو. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
0: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
2: جامعة المستقبل تعلن فتح باب التسجيل للبرامج التدريبية الصيفية في جامعة المنصورة المصرية لعام 2026 لطلبة مختلف التخصصات بهدف تعزيز خبراتهم العلمية والعملية ضمن برنامج تدريبي خلال شهري تموز وآب المقبلين.
3: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11:00 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 1 1 6 1، 0783 1 1 6 1. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
4: الكل عم يسمع مستقبل اف ام.

أكو بلد ممنوع تمشي بيه وجيبك مشكوك، وبدولة ثانية تتغرم إذا نسيت عيد ميلاد زوجتك. أي قانون هذا وأي شريعة؟ شريعة الغرائب، برنامج يتناول أغرب القوانين حول العالم اللي راح تخليك تضحك تندهش ويمكن تعيد التفكير بالقانون نفسه. أنا رنا محمد من إذاعة جامعة المستقبل. لا تلبس البنطال إذا كنت امرأة. في فرنسا قانون قديم من القرن 19 يمنع النساء من ارتداء البناطيل إلا برخصة خاصة. من منا لا يحب البنطال؟ إنه عنصر أساسي في خزانة الملابس اليومية، سواء كان للعمل أو للراحة أو حتى للخروج مع الأصدقاء. ولكن ماذا لو قلت لك إن هناك وقتا ومكانا كانت فيه نساء ممنوعات من ارتداء البنطال؟ نعم، في فرنسا ومنذ أواخر القرن 19 كان ارتداء النساء للبناطيل غير قانوني إلا إذا حصلت على إذن رسمي. هيا بنا دعونا نعود بالزمن إلى أواخر القرن 19. في ذلك الوقت كانت الموضة لا تزال تقيد النساء بشدة، وكان من غير المتوقع أن ترتدي المرأة ملابس رجالية كالبناطيل، بل كان يرتبط ذلك بمفاهيم معينة عن الأنوثة واللباس المناسب. ولكن هل كان القانون فعلا يحظر ارتداء البنطال؟ كيف ولماذا ظهر هذا القانون الغريب؟ في الواقع كان القانون الفرنسي الذي صدر عام 1800 في باريس يمنع النساء من ارتداء الملابس التي يعتقد إنها ملابس ذكورية ومن ضمنها البنطال. ولكن إليكم المفاجأة، لم يكن القانون يمنع النساء تماما من ارتداء البنطال، بل كان يقتصر فقط على السيدات في الأماكن العامة. فكيف كان بإمكان المرأة أن تلبس البنطال؟ في الواقع كان عليها التقديم بطلب للحصول على رخصة خاصة من الشرطة. نعم، كان هناك إذن خاص يمنح فقط لمن كانت تخضع لظروف محددة، مثل النساء العاملات في الدوائر العسكرية، أو من كنا يستقلن الخيول أو يركبن الدراجات. لكن لماذا كان هذا القانون يطبق؟ كان هذا جزءا من النزعة الاجتماعية التي ربطت بين اللباس والمكانة الاجتماعية في فرنسا. كان من غير اللائق للنساء ارتداء أي شيء غير التنورات أو الفساتين، وكان ينظر إلى البنطال كرمز من رموز الذكورة، وهو ما جعل المجتمع آنذاك يعتقد إنه يمكن أن يهدد الأنوثة والتقاليد المجتمعية. وكانت هذه القاعدة تمثل جزءا من صورة أوسع عن كيف يجب أن تكون المرأة أنيقة متزنة، ولا ينبغي لها أن تتخطى حدود الأنوثة المفروضة عليها. مؤخرا قد يسهل لنا استيعاب هذه القوانين باعتبارها عتيقة وبالية، لكن علينا أن نتذكر أن هذه الفكرة كانت تتماشى مع المفاهيم المجتمعية السائدة في تلك الفترة، أي في القرن 19 كان اللباس جزءا كبيرا من الثقافة والسياسة، وكانت الملابس تمثل قيدا اجتماعيا قويا يحدد من أنت وما هو مكانك في المجتمع. وفي الحقيقة لم يتم إلغاء هذا القانون إلا في عام 2013 عندما تم إلغاء قيد تماما في باريس. لكن ماذا عن بقية المدن الفرنسية؟ تم إلغاء الشرط في معظم الأماكن، ولكن ما زالت بعض المدن في فرنسا تذكره في قوانينها، مع العلم إنه لم يعد ينفذ أو يطبق بأي شكل من الأشكال. لماذا؟ السبب كان ببساطة إن هذه القوانين كانت تعكس تحولا في المجتمع الفرنسي،
إذ بدأت النساء في التمرد على تلك القيود التقليدية مع مرور الزمن، خاصة بعد حروب التحرير النسائية في بداية القرن العشرين. وما الذي يهم اليوم؟ اليوم أصبح البنطال جزءاً أساسياً من حياة كل امرأة بغض النظر عن المكان والزمان، ولا يمكن لأي قانون أن يمنع المرأة من التعبير عن نفسها وبالطريقة التي تختارها. وفي الختام يمكننا أن نرى في هذه القوانين القديمة مثالاً على كيف كانت الموضة تستخدم كأداة للقمع الاجتماعي والسياسي، لكن في النهاية الأنوثة، الحرية والمساواة لم تكن أبداً لتتوقف عند قطعة قماش مهما كان شكلها. ونأمل أن تكون هذه الحكاية قد ألهمتكم للتفكير في القوة التي شكلت عالمنا، وأن تتذكروا دائماً الملابس لا تحدد من نحن بل كيف نعيش. إلى هنا أحبتي وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء. أكبلت ممنوع تمشي بي وجيبك مشكوك، وبدولة ثانية تتغرم إذا نسيت عيد ميلاد زوجتك. أي قانون هذا وأي شريعة؟ شريعة الغرائب، برنامج يتناول أغرب القوانين حول العالم اللي راح تخليك تضحك تندهش، ويمكن تعيد التفكير بالقانون نفسه. أنا رنا محمد من إذاعة جامعة المستقبل.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. رئيس جامعة المستقبل يلتقي طلبة الماجستير المستضاف من جامعة العلوم الماليزية، مؤكداً دعمهم وتوفير فرص التعيين للخريجين المتميزين، ومشيداً بنجاح التجربة الأولى من نوعها على مستوى الجامعات العراقية في مجال الدراسات العليا الدولية.
2: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة اللغة الإنجليزية العامة للأساتذة، والتي تركز على تطوير مهارات التواصل الأكاديمي وإدارة المحاضرات باللغة الإنجليزية، مدتها أسبوع وبأجور 30,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: المستقبل FM الأولى في بابل.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي: تمديد التقديم للدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي 26-27. رئيس الوزراء يهنئ رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة إعادة انتخابها. رئيس الوزراء يؤكد على تكامل العمل الخدمي والتنموي والمضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. المجلس الوزاري للأمن الوطني يؤكد على السيادة الوطنية وحصر السلاح ومحاسبة من يخل بالأمن والاستقرار. رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان الأردني يبحثان تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات. الإطاحة بعصابة سرقت حجاجا في كربلاء. استقرار الذهب وسط ترقب للاتفاق الهش بين إسرائيل وإيران. أكثر من 500 إصابة بإيبولا في الكونغو والوفيات تعدت 100. وإبراهيم كوناتي يوقع عقده مع ريال مدريد حتى 2030. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار. رؤية ومسار.
3: مساء الخير، مساء العافية، مساء الأنوار على عيون أحلى مستمعين وأحلى مشاهدين وين ما تكونوا. راح نكون وياكم وحلقة جديدة من برنامج نبض اللحظة. يأتيكم هذا البرنامج عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM وعلى الهواء مباشرة. راح أكون وياكم في الإعداد والتقديم، أنا محدثتكم رنا محمد، أما على الإخراج الإذاعي مصطفى القزويني. حياكم الله مستمعين الأفاضل وين ما تكونوا. طبعا احنا كنا نبحث عن الجمال وكيف الإنسان يكون بأبهى مظهر، كيف انه دائما نسعى ونتعب روحنا حتى نكون يعني لطيفين وجميلين ولائقين وكل الأشياء، خصوصا هسه بدأ فصل الصيف وبدأ التعرق وبدأت الأمور والشمس قوية وكثير من مشاكل البشرة. اليوم قبل ما نبدأ بالبرنامج نرحب بالدكتورة العزيزة الغالية الدكتورة نور حسين حسناوي، أخصائية جلدية والتجميل الجلد والليزر. أهلا وسهلا بيك دكتورة.
4: أهلا وسهلا،
3: الله يخليك. أهلا وسهلا بيك دكتورة. طبعا الصيف حلو عندنا بالعراق، تحسين الشمس يعني مركزة ويانا حين. فنبدي بأسئلتنا اللي هي إن شاء الله تكون يعني مثمرة، خصوصا للمستمعين راح يستفادون جدا، أن دكتورة نور يعني ما شاء الله موسوعة علمية وأيضا يعني أخصائية يعني جلد، هذا الجلد مالتنا اللي احنا 24 ساعة إيش قد ما نسوي إيش قد ما
4: نواجه
3: بالضبط الكفر مالتنا. فشنو هي أكثر مشاكل البشرة اللي يعاني من عندها الإنسان واللي تشوفيها تجيكم بالعيادة؟
4: أكثر مشكلة هي التصبغات الجلدية، والمشكلة الثانية هي المشاكل الخطات التجارية اللي يشتروها الناس عن طريق الفيس والتيك توك، يعني نشوف مشاكل كلش هو يعني.
3: زين طيب ماكو رقابة عليهن هذين الأشياء؟
4: والله ما
3: من وزارة الصحة
4: يعني إذا أكو رقابة ليش تنباع وتنباع بأسعار كلش غالية ودا يستعملوها لفترات طويلة ومن وحدة لوحدة وفد يعني نتائج ما أقدر أحكي عليها.
3: زين
4: كارثية دا نشوفها.
3: طيب
4: مشكلة صعبة حتى تتعالج.
3: هي هاي السؤال المهم، يعني الناس يشوف إنه أكو تغيير على هاي الخلطة. ومن واحد لواحد على قولتك أخذي من هاي معودة أستشيا كتروحين للطبيب.
4: أكيد هي النتائج تشوفها بصورة سريعة، لأن يعني هي ثلاثة أرباع هندرمودين إذا تعرفين هو الكورتيزون يسوي تقلص بلا دم يسوي هذا الاصفرار، فتشوف روحها بيضت،
3: صارت بيضه
4: بيضه وبصوره كل سريعة، يعني حتى تشوفيها احنا نفتحها نشتمها يعني ذاك وين صار اندرمودي. فيقولوا لها عشبه ويقولوا لها مدري شنو هاي، ومن تعمها لبتخالها القرايبها للصالون للمدري شنو وانت
3: ما شاء الله.
4: ويوميه اسم جديد. انا حتى عندي لسته مال اسماء
3: يعني يومي المراجعين يجون يطوج الاسم ايضا مالت الخلطه.
4: هي كل فترة لها ترند اسم جديد، ساعة أعجوبة ساعة مدري شو، ما
3: حتى أساميهم غريبة
4: أسماء أشكال ألوان.
3: طيب شلون يحدد الشخص نوع بشرته؟ يعني انا هسه يعني اروح لاي طبيب او اي صاحب مستحضرات مثلا العنايه البشره او هذني، شلون انا اعرف بشرتي؟ شلون احدد هذا النوع؟
4: اي يعني قصد حضرتك حتى تشترين المنتجات المناسب حضرتك، فهي احنا نقول لهم يعني غسلوا يعني بالغسول او الصابونه، فانتظروا ونشف وجهكم وكل شيء لا تخلون فتساعة يعني. يعني اذا صارت ورا فتره انه ورا الساعه تقريبا صارت في الدهون يعني هو تشوف الوجه دهن، اذا كل الوجه فهي دهنيه، اذا حصلوا لها هاي التي زون المنطقه الجبهه والخشم فهي المختلطه، واذا ورا ساعه ورا التغسيل شاف وجه شلون صارت بيه خطوط قشر يابس قوي فهاي هي الجافه، يعني على هالاساس نعتمد.
3: زين دكتوره احس احنا بفصل الصيف دائما يقولون شرب المي حتى بشرتك تترطب، شرب المي حتى بشرتك تترطب، هذا اكو شيء يعني هيك؟
4: اي طبعا هي شرب المي يعني جزء حتى تمنع الجفاف، الجفاف يعني 3 ارباع المي يروح
3: فقط المي، لو اكو مثلا فشي يخلط ويا المي مثلا.
4: احنا الواقي الشمس مهم لانه هسه الواقيات الحديثه حتى بيها يصلح لها، مو توقي بس من الأشعة الشمس، توقي حتى من أصول الإنفراريد من الحرارة. فالواقيات الحديثة كلش مهمة تمنع الشسمة تمنع الحرارة حتى توصل تمنع الجفاف. إيه بالتالي
3: يعني هي ترطيب وترطيب يعني همين ترطيب وهمين واقي.
4: إيه لا المرطب غير الواقي، المرطب مرطب لازم يتخلى، والواقي الشمس أكيد يعني هو يحمي من الشمس ومن الحرارة.
3: الواقي قبل المرطب لو المرطب قبل الواقي؟
4: لا المرطب قبل الواقي
3: بكل الأنواع.
4: إيه
3: وبكل البشرات. تمام. طيب شلون الإنسان يعرف أساسيات الروتين اليومي حتى يبدي يعتني ببشرته؟
4: يعني هو أنت مثل ما ذكرت لك أنه لازم يحدد نوع البشرة مالته
3: بالبداية.
4: أي وعلى أساسها يعني يختار الغسولات المناسبة للجافة للدهنية، يعني هو موجودة حسب موجودة بالصيدليات، أي صيدلانية أو صيدلانية يعرف هذا الشيء، او حتى منتجات الكوزمتيك تروح لي تقول لي اريد بشره دهنيه بشره جافه بشره، يعني راح يقول لك المنتجات المناسبه. يبقى شغله مهمه انه يعني هي العنايه على المدى البعيد، احنا هي هاي المهمه.
3: نعم.
4: احنا من نستعمل واقي الشمس مو على مود انه لو وجهنا يصبغ لو يصير كلف لو من هذا الشيء. احنا تاثير الشمس صحله تاثير تراكمي، يعني احنا لو جابوا هسه مثلا اثنين يعني شابات مثلا، وحده من هي الصغور تستعمل واقي شمس وحده من نفس العمر وحده ما تستعمل، فيروح يلاحظون يعني مثل الايجنج عليها التقدم بالعمر هاي كلش من وقت عليها ظهرت بشكل كبير وذيك لا طبعا راح تتاخر.
3: طيب دكتوره اكو اهميا بالاضافه للتصبغات الكلف اللي يصير عند النساء صدق يعني هي الكلف مرتبط فقط بالحباله والولاده لو هي ايضا من عوامل اخرى؟
4: والله هي احنا هو هذا الهرمون اللي هو البرهرمون بالحمل البروجسترون هو اللي يعني اكثر التصبغات تصير له، فهذا الهرمون هو مو بس هنا أنا موجود بالحبوب منع الحمل بعض اللي يعني شرائح شريحه الحمل، فلهذا شوف اللي تستخدم مانع او تستخدم هاي شرائح يعني او اكو قسم حتى لولب هرموني فهذا اللي هم يسوي كلف يعني. بالاضافه للخطات هسه احنا بدنا نواجه المشكله العويصه اللي انه هذا الكلف اللي يعني اللي هو صار مرض مزمن من الخطات.
3: العلاج
4: العلاج هو مزمن يعني احنا من نعالجه ما يقطع العلاج، بين فتره وفتره يتحول من نوع الى نوع اخر من العلاج لان هو الكلف مثل السكر مثل الضغط مرض مزمن. اي احد يقول لك انا طيب الكيا ويروح تماما
3: هذه يعني معلومه جدا مهمه،
4: يعني نادرا الا اذا اكو كلف سحوله سطحي ذاك عود يروح.
3: نعم.
4: اي
3: يعني حتى الكلف يعتبر فتشي مزمن
4: مزمن
3: مو فتشي يعني يروح بمرور الوقت او بالعلاج؟
4: لا لا ما يبقى شيء يبقى.
3: على قولتش انه كثير من الناس تروح
4: لازم علاج ما يروح وما ينعاف الكلف بدون علاج. يتغير بين فتره وفتره من علاج الى اخر بس ما ينعاف بالعلاج.
3: طيب بمراكز الصالونات مثل ما نقول الصالونات يعني مع احترامنا لكل اصحاب الصالونات النساء او الرجال لكن نشوف بكثره قاموا يستخدمون هذه المستحضرات مستحضرات التجميل او مثلا الاجهزه اللي خاصه الى طبيب التجميل او طبيب الاختصاص للجلديه، هذه كيف يتم تصريح الاستخدام بهذه المراكز؟
4: والله هي اكثر المراكز اللي يجيبون اجازه مال احنا هي المركز شلون ينفتح يا اما اجازه طبيب جلديه او جراحه تجميل دي يجيبون اجازه مثلا متقاعد او يجيبون واحد مثلا او احد بغير محافظه راح يخلوه، طبعا هو ما راح يتواجد هذا الطبيب الجلديه يتواجد يعني ايام كلش قليله، فاغلب المرضى يعني راح يوصف لهم علاج مو طبيب طبعا، فتشوفين هاي المشاكل.
3: زين طيب هي مريضة أو البنية اللي تروح لهيك مركز مثلا ما تخاف إذا أبرة تنضرب بغلط يصير شلل يصير
4: شيء. هو إحنا شنو دورنا لعد أهم شيء التوعية. يعني هو يقول لك حتى ثواب إنه توعي
3: نعم
4: الناس
3: نعم.
4: عسى ولعل
3: واحد يسمعنا
4: شعرة
3: عافية فعلا فعلا. طبعا دكتورة أغلبية البنوتات مثلا الضوج فتقوم تغسل وجهها هواي يعني نعم. باليوم ف 17,000 مرة تغسل وجهها يعني هو هذا الشيء صحيح
4: لا ما يصير طبعا هو احنا طبعا البشره الجافه هو يعني تغسيل مرتين يعني صحيا بس انتهايه احنا دول اهل الحب الشباب قبل كانوا يقولون الحجه قعدي وغسلي وجهك كل ساعه كل ساعه غسلي وجهك وصابون ري. غلط هو شنو الفكره انه كل ما وخرت الدهون يعني صير هارش انه شلون توخرها بصوره غير صحيحه او تغسل هواء تغسل هواء راح يعني البشره تفرز دهون اكثر
3: تحفزها انه تطلع اكثر
4: ارتداد هذا الشيء فتقوم دهون اكثر هي يعني مرتين كافي البشره الجافه احنا ننصحها تغسل يعني بغسول او صابونه خاصه لها يعني يحبذ مره واحده
3: مره واحده باليوم طبعا باليوم والبشره الدهنيه المختلطه مرتين باليوم همين يعني بالغسول ورا الغسول اكو مستحضرات
4: طبعا تستخدم. اكو يقول شنو فرق غسول عن صابون يعني احنا كجلديه يعني ها شغلات تجاريه صراحه هي الصابون والغسول هو نفس الشيء
3: طيب صابون الرقي شنو اخبار
4: صابون الرقي عقدنا عقدنا للجلديه والليفه يعني هو فد شيء مادة قلوية كلش عالية يعني ممكن تغسل بيها أهل حب الشباب مرة واحدة بس مو كل ساعة يعني غسلها تنتهي بجفاف يعني ستي غسل بصابون الرقي وراها شوف وجهك يابس يعني مادة كلش تنشف الدهون
3: فعلا
4: يعني
3: طيب
4: أنا ما
3: خلينا نبتعد عن صابون الرقي يعني احنا ما نسقط بالمنتج لكن انه هو بيه مضر اكثر من فوائده طيب الواقي الشمسي شلون اعرف هسه احنا نسمع كثير مرات واقي فيزيائي وواقي كيميائي وواقي ما اعرف ايش اللي هو الافيد وشلون نعرف الشغله الواقي الصحيح والمفيد
4: الواقي الشمس هو احنا اهم شيء احنا الفيزياوي هو طبعا احنا نفضله اي لان يحمي يعني بدرجه كلش عاليه اللي هو سحول اليو في بلوك اسمه بلوك اللي قبل كانوا يستعملون الزنك هاي عصاره الزنك اوكسايد هي يستعملوها واقي شمس بس هي منظرها مو حلو فطلعت الشركات يعني المنتجات اللي هي اليوفي بلوك هذا طبعا هو افضل حمايه
3: يعني هو مكتوبه بهذه الجمله
4: حتى احنا مثلا الحوامل الاطفال
3: صدق اكو واقي شمسي ياثر على الحامل يقول
4: اكو نسب اي اكو بيهن فاحنا الحوامل والاطفال يفضل انه يستعملهم البلوك هو هذا اليوفي البلوك يبقى النوع الثاني اللي هو الكيميائي اللي هو الاكثر ندى نستخدمه طبعا لازم نختاره مناسب لبشرتنا مثل ما يعني اكو كريم واكو جل وحسب هو صيدلاني راح
3: احنا حتى بخاخ
4: اكو بخاخ اي فوق مثلا على مود واحد تكرار الاستعمال سلسله الاستعمال فوق المكياج هم يعني بخه او يعني ها هي يبقى الواقي الكيميائي احنا اكو شغلات مهمه من يعني من نشوفها لازم انه درجه الحمايه مالته لازم تكون 50 وفوق
3: 50
4: اي ماكو
3: هذا الكيميائي
4: اي الكيميائي اقل من 50 هو ما يعني احنا ما نحبذ يعني درجه الحمايه مالته
3: والفيزيائي ايش قد النسبه مالته
4: هو ثابته هاي الفيزيائي يبقى الـ مو بس هيجي احنا اكو يحمي من الاي ويحمي من البي ولازم هسه حتى بالجديدة من الانفراريد من الحرارة وحتى من الفيزبل لايت من هذا الضوء العادي لأن أكو يعني أكو أمراض جلدية يعني يعني لازم نستعمل بها واقي شمس حتى الضوء هذا الضوء اللي هي مثلا ضوء يعني شلون تعرف الليل من النهار عن طريق ضوء النهار مو إلا أشعة الشمس مباشرة حتى هذا ممكن يأثر عليهم ف يعني حتى بيهن أكو هسه واقيات جديدة يبقى أكو اللي هسه بالصيف مضاد تعرق لأن أنت خاصة مثلا الشباب يعني هواي يتعرقون
3: ويطلعون
4: احنا واقي الشمس اذا تعرقنا يروح هذا او طلب مسبح او يعني مثلا جيم او فشي كله راح هذا فهسه يعني لازم يصحوا له مضاد تعرق فاكو هو هواي شركات يصحوا لها يعني
3: هو واقي شمسي هو مضاد تعرق
4: لا مضاد تعرق العفو الواقي ضد التعرق
3: ضد التعرق
4: يعني اذا طلب مسبح او جيم او هذا تعرق يعني هذا بالصيف لازم يعني لازم يكون
3: طيب مش كم مرة واحد صدق يعني يقولون كل ساعتين مفروض واقي الشمس يتكرر
4: كل ساعتين لأن هو مفعولة ساعتين وكأنه مخالطة المفروض يتكرر
3: أكو واقي شمسي مدى ما بعيد
4: لا ماكو يعني البلوك ممكن شوية أطول بس لازم يتكرر
3: لازم يتكرر وفعلا أنه مثلا أم البيت إذا حتى على الطباخ واقفة من الحرارة تستخدم واقي شمسي
4: أكثر يكثريتهم لأن إحنا من نطي العلاج سواء المقشرات أو علاج كلف تكون البشرة تكون رقيقة لأن تحت تأثير علاج فكلش مهم الوقاية من الحرارة الحرارة، فهذا يعني كلش مهم.
3: طيب شنو أكثر الأخطاء اللي يرتكبها الناس بالعناية البشرة؟ تعرفين إنه كل واحد هو واجتهاده، ما يرجع الطبيب اختصاص أو يسمع على قولتك من فلان الفلان الفلان أخلتي أخبزت ما أدري شنو
4: عامل. مثل ما قلت لحضرتك الخطات دمرتنا. هاي من عمي الخالتي وكل من ياها تقول هذا تبيض وتجي، إحنا نشوف المشاكل تجينا صافية. والمراهقين لازمين ويعصرون الحباية. الحباية طيب وأثر الحباية الأسمر الطيب والبشرة تصير قزاز، ألا الأثر يبقى. لازم إجراءات وليزر، ومرات الليزر نسبة الاستجابة لا 50 إلى 60%، فكل شيء يروح إلى الأثر اللي يتعصره لبنية.
3: هاي فترة المراهقة
4: لزمة الحباية وقعدت قبالة المراية وقعدت تعصر هذا كلش نقطة مهمة.
3: زين الليفة شنو أخبارها؟
4: والله هي الليفة يعني هي المفروض هي جلد وحده قشر نفسه، يعني احنا ما نحتاج يعني هو سكراب وسكراب قوي للجلد، يعني هو يعني فشي الليفة يعني اصلا ما
3: يعني مو مثل امهاتنا قبل من العيد تكون شو
4: لقوني يا ابو ليفة
3: خطيه يطلع الطفل ما يدري هو وين. فيعني هذا
4: تسوي امراض، يعني اكو امراض يعني تزيد بالليفة، واي امراض مزمنه الصدفيه، البهاق، الاكزيما، جفاف الجلد، كل الليفة هي اصلا الليفة مرض اسمه داء الليفة
3: ما شاء الله.
4: إيه لأن هاي أكو تصبغ بعلى الظهر أو هذا همينة بالتقشير الكيميائي والعلاج الله يخفف بنسب يعني كلش قليلة. يعني الليفة
3: طيب أكو ناس يقول شاني ما أنظف، يعني ما يقتنع إنه إذا مو بالليفة
4: شغلة نفسية
3: ويزلق روح الزلق. يعني
4: أكو ناس مثلا بشرتها دينية خد تغسل متكرر أي بس ما تستعمل
3: بالصابونة، يعني تفي عن هذا مو بالله
4: أو ابتعدوا. إذا تريدون يستعملون الليفة ناعمة كلش
3: هذه
4: القطنية أو مال الأطفال ماكو داعي هاي الكلش هارش اللي جلخ
3: تحسين يطلع بالباكيت. حبتي المستمعين طبعا مستمرين وياكم ويا دكتورة نور ومعلومات الجميلة، لكن نطلع فاصل بسيط ونرجع مرة ثانية.

0: رجعنا معاكم حبايب قلبي مستمعينا، وانا بظل لحظه والدكتوره نور حسين من جديد. اهلا وسهلا بيك دكتوره نور. دكتوره حكيتي قبل الفاصل على الشباب وحب الشباب وهذا، فخلي نبدا شويه. اكو قسم يستخدمون هذا حليب بودر والقهوه والصفار البيض والكركم، هذين الخلطات شنو اخبارهن؟
1: والله يعني مالهن صحه،
0: مالهن صحة نهائيا،
1: يعني
0: اعشاب
1: يعني اعشاب. يعني مثل الحليب بلاكتيك اسيد، يعني هو اسيد حامض، يعني ممكن يسوي تقشير للبشره.
0: يعني ليمون وشكر،
1: الليمون مأساة. ليش؟ لان الليمون باكو سورالين، هاي اذا مثلا سويته بالمطبخ والمطبخ بشمس ورا فتره صبغت يتفاعل هاي الماده بالحمضيات كلها ويا الشمس، فتشوفين وراها طقعت.
0: يعني حبايب قلبي مستمعين، رجاء ابتعدوا عن التيك توك وابتعدوا عن اليوتيوب والخلطات السحرية اللي تبيض فجأة وراها لأن بلاوي زرقة. يعني هاي من أكثر المقشرات، ليمون وشكر لكل مناطق البيض.
1: هو شنو هو فشي خشن حالة اللي فحالة اللي احنا نسويه دي سكروا بالبشرة ويوخر الدجل.
0: أكو سكرابات، هي
1: أكو سكرابات طبية خاص تعمليها. الشكر شعلي يعني
0: ما العلاقة. ليمون وشكر هذا واحد يسوي
1: عصير.
0: طيب الغذاء، همين اكو غذاء معين انه يسبب في ظهور الحبوب البثور؟ او
1: دائما السكريات، الكربوهيدرات نسب عاليه،
0: كاكاو قهوه، هذا السؤال.
1: الحليب، الحليب منتجات الالبان، يعني ذول عندهم حب شباب وحب الشباب الالتهابي، نقول لهم لا تاكلوا منتجات.
0: صدق اكو هذا اللي يصير وجهه ما شاء الله يعني احمر حتى، يعني
1: يقول منتجات الالبان اقطعوها
0: نهائيا.
1: يعني حليب البقره ابد مو زين عليهم.
0: لا يعني
1: اكو حتى ذول اللي مثلا جيم البروتينات ذول يعني نسب بها مسوي نوع من البروتين مسوي حب شباب. الفيتامينات همينة، الفيتامينات بجرعة عالية هم مسوي.
0: طيب دكتورة شلون واحد يعني يوصل فكرة مثلا هسه، يعني احنا تطرقنا لهذا الموضوع، انتو كأطباء همين عندكم مثلا ورش توعوية او مثلا تتبنون هالشي مواضيع او تنتظرون يعني، او مثلا شلون اقول بس الحالات تجيكم بالعياده؟
1: والله بس الحالات يعني ورش توعويه احنا المفروض هم يعني مثلا المؤسسات او هي الورشه هي تستدعينا، فاحنا مثلا وين نلقاها؟ يعني اذا عندك
0: ندوات طبيه مثلا
1: يا حبذا والله يعني شكو بيها،
0: يعني اكو استجابة هيك اشياء او مثلا على تيك توك مثلا، مثل ما اكو مقاطع كثيره
1: والله هتشي. احنا بصفحاتنا دنوعي نحكي وعسى ولا على الناس تشوف
0: ولا هو هسه ما شاء الله يعني مع الاسف
1: يعني
0: مع الاسف
1: هسه الدور للبلوجرز
0: هو بالضبط الاتجاه للامور يعني المو نافعه بالضبط. هاي هي طبعا السؤال جاوبت عليه قبل ان اسال، العبث بالبثور يزيد المشاكل اكيد، هاي التعصر التعصر عيني ماكو داعي، هي تروح بحدها عفوها بحالها.
1: كل شيء طيب الا هاي المكان اللي عصرته او اللي يعني حفرته ظلت يعني هاي هو هذا ما يروح.
0: طيب وهاي المراكز اللي يروحوها يطلعوها تحفر هيك مثلا او هي يعني تعصر الحباية؟
1: لا غلط، تعصر هذا احنا شنو، احنا بتنظيف البشرة،
0: تنظيف
1: احنا
0: البشرة.
1: اكيد لازم اكو يصحوا لها الرؤوس، الرؤوس تتنظف سواء بيضة سودة، بس الحباية الملتهبة الحمراء مستحيل تنقاس، لازم تنعافية عسى ما بيها قيح، بس تقيس تصير حفرة.
0: اكو ادوية واحد ياخذها مثلا تقلل من تهيج هذه الحبوب؟
1: اي طبعا احنا يعني حسب الحاله والتحاليل اكيد لازم لازم.
0: طيب يعني هسه مثلا انا حاله اجيت الدكتوره نور للعياده، حكيت لك على امور مثلا بشرتي هيك، اول شيء تتخذينه انه اسوي تحاليل حتى من بعد التحاليل انه تعرفين
1: يعني
0: هاي
1: احنا
0: الشغله؟
1: احنا الجلديه يعني قليلا يعني كلش قليلا نسوي تحاليل، تحاليل يعني امراض كلش يعني معينه اللي تتعلق بالمفاصل او بالامراض المزمنه مالت الشري. التحاليل نطلبها لان اكو نوع من الادويه بالحب الشباب اللي هو يعني أكثر الناس تعرف الريتان، هذا يطلب تحاليل، لأن إذا واحد عنده اختلال بالكبد أو بالدهون هاي ما ينطي هذا الدواء، فلهذا إحنا ندز التحليل على مود هاي السالفة، مو على مود إنه خاف بيشي سوى حب شباب أو من هالشكل هذا.
0: تمام. طيب دكتورة هسه نروح على الاختصاص العام لحضرتك، شنو الفرق بين التجميل الطبي والتجميل الجراحي؟
1: يعني هو التجميل الجراحي يعني سكينة يعني مشرط يعني تخدير عام، لا جراحي اللي هي أشياء اللي خفيفة نسويها بالعيادة تحت تخدير موضعي، يعني شغلات مثل البوتوكس، الفيلر، الخيوط، أوبر النظارة، تحفيز الكولاجين، عشان الشغلات الليزر صحلها لا جراحي.
0: طيب أكثر شغلة تتجه على النساء هسه بما أنه صار موجة كلها مع التجميل ما شاء الله،
1: أي.
0: أكثر شيء فيلر، بوتوكس، لو الخيوط؟
1: لا الفيلر أكثر شيء.
0: الفيلر.
1: الفيلر.
0: يعني كون مادة يعني أرخص. يعني
1: لا عموما نتائج سريعة. نتائج دائما تكون أكثر يعني مرضية. ويعني بنفس الوقت تبين.
0: هو فعلا إلى فد مدة محددة ويصير بتجديد.
1: اي هو يعني هو ماده مثل ماده الجلد يعني نفس ماده الجلد الطبقه الثانيه ويا الوقت اكو انزيم يهضمه ويروح يتحلل يعني شلون يؤدي مفعوله اي حاله حال اي دواء ويروح
0: زين شنو اللي احنا نسمع مره مصطلحات ذوبوا
1: هاي اذا صارت بمشاكل طبعا اي او النتيجه مثلا كانت ما حلوه فاحنا هذا اللي الماده اللي تذوب بالجلد اكو يعني بشكل يعني ماده مستحضره احنا نحقنها حتى تذوب
0: تسرعون عمليه الذوبان
1: خلال يعني يوم او يومين راسا يروح
0: بالنسبه للوجه احنا يعني خلينا نعوف هسه الشقيقه خلينا نعوف مشاكل الابط لان كثير التعرق او الافرازات هذه الامورات يستخدمون ايضا بوتوكس او الفيلر فنعرف هسه وحده وحده بالتفصيل بالنسبه للوجه اكو مثلا مكانات معينه تحذرون من ضرب هاي الامور
1: اي يعني هاي احنا يعني
0: خطوط الضاحكه
1: فيلر الاصداغ يعني ذني مناطق خطره يعني المفروض ما متمرس ما يحقنهن
0: يعني سبب شلل
1: مو سبب شلل يعني مثلا سبب العمى يعني هاي اخطر بقيه ممكن اذا انسداد شريان عادي يتعالج يعني بخطوات معينه ممكن يرجع خلال ايام لان هو من ينسد الشريان مو راسا يعني احد المنطقه تتلف الجلد يتلف اكيد يعني فد كم يوم فاحنا خلال هاي الايام نعالجها عادي ماكو مشكله بس احنا منطقه الاصداغ كلش خطره اذا انسان يعني ما متمرس وايده مو خبره المفروض ما يحقنها لان يصير بيها اذا انسد الشريان مال يعني النظر خلال 5 دقائق يعني خلال 5 دقائق يصير عمى بالعين
0: ما شاء الله يعني المفروض ان الانسان من يروح لازم صاحب خبره اختصاص ما بيها شغله يعني
1: ما بيها عين
0: هاي هو هاي يعني ما صدق يعني تخوف يعني مجرد واحد يسمع هاي ان شاء الله ان المجازفه نهائيا المفروض الانسان ما يسويها ولا يقول والله هذا المركز مسوي مثلا عروض وهاي رخيصه وهاي لا تروحين الطبيبه لا هاي مساله شكل مساله حياه او موت او مساله يعني مثلا عين تروح يعني هواي امور تتطلب ان الانسان يفكر
1: نتائج ما مرغوب بيها او التكتلات ممكن تتعالج بس هاي صحولها نتائج فوريه سريعه انسداد الشريان احنا يعني اذا الفيلر انضرب بمكان خاطئ ودخل بالشريان خاصه هذا يعني فراح ينسد من ينسد راسا يصير
0: عمى
1: خلال فتره يعني قلت لك 5 دقائق لازم اجراء
0: طيب دكتور شنو الفرق بين البوتوكس والفيلر
1: يعني البوتوكس هي مادة شالة للعضلة يعني هسه احنا من نضحك من نصعد حواجبنا من خنزير تطلع تجاعيد هي ليش تطلع التجاعيد لان العضلة تقلصت اللي هو شيء طبيعي احنا نيجي نضربهن بهاي التجاعيد نخلي من يضحك من العضلة ما تتقلص يعني هو مادة شلت العضلة هي
0: يعني وكأنما الإنسان راح يصير ملامحه وحدة فرحان زعلان هو وجهه واحد
1: أي يعني مصبوب صاب الله يسلم
0: يعني ماكو أنت فرحان زعلان شنو
1: كله نفس الشيء لهذا إحنا من حقنا يعني نعم. المفروض يعني الطبيب المتمرس يحقنا تكنيك حلوة بحيث من يضحك تبقى أكو فد ملامح ضحكة ملامح غضب مو فد نوف يعني
0: هاي أكو قسم منها قد ما ضربه بوتوكس شوفهم هيجي قايلين يعني
1: ما تدرين
0: طيب شنو المضاعفات المحتملة إذا صارت هاي الأمور يعني أو اللي جت لكم مستقطبة من أماكن أو مراكز مو مؤهلة شنو أخطر الأمور وشلون عالجتوها
1: والله هي إحنا أكثر مثل قلت لك أكو اللي انسداد يعني العمى اللي هو بالفيلر الأصداغ هذا يصير وقتي يعني إحنا ما يقدرين نعالجي بعد يبقى الشغلات البقية اللي هي الالتهابات والخراجات يعني هسه يعني للأسف ناس تضرب يعني فيلر ما مصرح به ما مسجل بوزارة الصحة يعني اكسباير حتى ممكن يغيرون الاستيكرات يعني صار بالثلاجات لفترات طويلة الانفكشن الالتهابات يعني الخراج هي هذا المشاكل اللي نشوفها وبالإضافة إلى التكتلات يعني نشوفين منظر يعني الخدود أو كل التكتلات في يعني منظر أبد مو حلو
0: بالضبط حتى بالشفة اكو مكانات تصير مرتفعة والحلق هيك يعني الشفة فوق طالعة بحد يعني ما يعني مع الأسف إنه حتى الأشكال يعني بالرغم من انه يعتبروه هالقسم انه هو تجميل، لكن بالفعل انه هو تجميل.
1: للاسف الذوق العام صار هيجي يعني انت بنتظره فيلر تريد بعد وتريد بعد، يعني ما اعرف شنو السبب، هل هو المؤثرين بالسوشيال ميديا سووا هيجي السبب، ما اعرف شنو يعني هم يريدون مور مور اكثر
0: وأكثر. يعني هو شنو الجماليه انه واحد حلقه يصير هالكبره؟
1: هو انا اتري هو قلت لك الذوق العام ما
0: الذوق العام يعني همين عنده سوالف
1: بلكي هسه بلكي هسه يرجع القبل
0: ان شاء الله. ايوه اي عافيه صدق ان شاء الله ترجع ان شاء الله. طيب دكتوره ذكرتي من ساعة قلتي الطبيب من يضرب المريض بالأبرة
1: أي.
0: إنه التكملة يا أما تنذب يا أما تعطى للشخص أي. نفسه.
1: إحنا أكثر شيء فيلر الشفايف يعني مثلاً هم يريدون نص يسي على مود إنه منظر طبيعي حلو مبين، فهذا يعني النص الثاني مات الأبرة، يفضل إنه يأخذ المريض ونصحه إنه يخلي باب الثلاجة يعني إذا احتاج رتوش أو تعديلات خلي يجيبوه، أو يريد إضافة بعد فترة اللي هي يعني ما تعبر المفروض شهر. بس للأسف بعض الأطباء انه يخلون هاي النص الأبرة عندهم، وممكن يجي مريض لاخ يعني كتجاريا انه يصير مثلا مريض لاخ انه يحقنوها على مود يستفادون. احنا حتى لا تبدلت النيدل، يعني هي الأبرة اكيد احنا نبدل النيدل من مريض المريض، بس احنا من نحقن الفيلر احنا اكو فد شيء قبل لا نحقن احنا نسحب حتى لا يجينا دم، المفروض حتى احنا بالسيف سايد احنا يعني بجانب الامن لا دخلنا شريان لها، فهاي السحبه ممكن تنسحب سوائل ما منشافه، تنسحب مواد، فيعني هي انخزنت بعد بالأبرة هاي هي، فحتى لو بدلت النيدل فهي رح يصير هذا النص الثاني هو غير آمن، أما ينذب بالزبالة أما يأخذ المريض، لأن أخطر شيء هسيتي الأيدز، التهاب الكبد الفيروسي، السيفليس، ذني كلهن أمراض تنتقل عن طريق الدم.
0: الدم بالضبط. يعني هو قصد الدكتورة قالت يعني الأبرة اللي تبقى المفروض إن لو المريض نفسه يأخذها لو تنذب، لأن هي راح تنقل أمراض.
1: يعني أكو مرة إجاني يعني خوات اثنين يعني تقول يا بليش ما تحقنيني أنا نص ونص أختي. حتى تتوزع السعر، فهذا شيء أبدا غلط يعني غلط.
0: عاشتيتك. طيب شلون تبدي علامات تقدم بالعمر؟ هاي من وحده شافت مثلا اول ما سوت هيك طلعت لها هنا تجعوده، نقول تجعوده يعني تجعودة. بدايه التجاعيد بسرعه بسرعه راحت، انا لازم احقن انا بعد هاي
1: يعني صارت مرحله. هذا شيء شخصي يعني حسب قناعه الانسان. هو بس هو البوتوكس كل ما سويتي من وقت اكو شغلتي كل ما تاخرت التجاعيد، انت على فتره طويله انه حاقنه ما يعني عضله مرتاحه ما متقلصه، فاكيد هاي ما راح تتقلص بشكل طبيعي فما راح تطلع التجاعيد. شغله ثانيه الحق بفترات متقاربة، يعني احنا المفروض البوتوكس ينحقن سنويا مرة. هم هسه دي يسوون كل 6 شهور كل ما راح مفعولة وتعال ضربي اكو كل 4 شهور كل 3 كل ما تكرر الحقن بفترات متقاربة كل ما راح من وقت، يعني البوتوكس مدته 4-6 شهور تكرار الحقن راح يصير 4 شهور بعدين يصير 3 شهور بعدين يصير حتى شهر ويروح. فاحنا ننصح به فترات كلش بعيدة يعني سنة وفوق حتى
0: ماكو استجابة للمريض توعية من الطبيب؟
1: لا ماكو استجابة،
0: يريد للأسف. يسوي بس الشغلة
1: اللي بباله للأسف إيه اللي بباله يريد يابا هيجي وهيجي، لا أريد نتائج عسى ما شهر شهرين يعني ما أعرف ليش هيجي ما أدري نحكي ونقول بس للأسف
0: هو راح يخسر هو من جيبه طبعا هو يعني هو فائدة يعني للأبو صيدلية نقول يعني مثل ما
1: الشركات.
0: هو للشركات عافية. طيب دكتورة الجرعات اللي تنوخذ بالنسبة للمرضى اللي يعانون مثلا تعرق زايد أو مثلا تكرمين ريحة كثير خصوصا سب الصيف أكو ناس مع يعني احترامنا لهم
1: التعرق الزائد
0: بالضبط يعني
1: التعرق الزائد وإحنا يعني طبيا ننصف له يعني علاجات فموية علاجات موضعية يعني هو مو اللي حقن البوتوكس بس إحنا نقول لهم حقنوا بوتوكس لأن البوتوكس يعني شايف إحنا ما هذا ما عنده كومبلاينس يعني شنو يعني ما يأخذ الدواء كل ساعة وهاي يضوج يعني
0: بالضبط أي ما عنده
1: أو ما كل ساعة يخلي في شيء موضعي يضوج فنقول له اضرب بوتوكس لأن البوتوكس يعني 6 شهور يطول فترة طويلة وحتى أكثر مرات بوتوكس التعرق لين جرعة أعلى فيخلص انه هاي 6 شهور ما عنده تعرق فيعني ما عنده هاي العفو الرائحه فيرتاح يعني بس هسه بالجديد
0: اكو نتائج يعني انه خلصت هواي ناس من هذه الاشياء
1: اي خلصت يعني هو احنا الصيف احنا مثل طلعت الفيديو حكيت الصيف هو 6 شهور فهو من يحقنها بدايه الصيف كله يعني خلصانه من التعرق فمرتاح بس احنا هسه نشوف مشاكل. ليش المشاكل بالبوتوكس التعرق؟ بسبب المنتجات، يعني للاسف شركات مو رصينه، مو مفحوصه بوزاره الصحه، ما عليها استكار، خاصه البوتوكس الباودر. البوتوكس الباودر جرعاته ما محسوبه لانه اكثريته صيني، يعني حتى لو تجي الشركه تقول لك هذا فرنسي وهذا، هو اكثريته هم صيني. الجرعات مالته ما مضبوطه، هم كاتبين على العبوه جرعه شكل بس، واحنا نحلها على اساس
0: تراكيزها شكل والمكتوب شكل.
1: ده تسبب مشاكل. شنو هي المشاكل؟ انه ده يسرب البوتوكس لان جرعاته عاليه، خاصه التعرق الشقيقه ده يسرب للجسم، ده يسبب مشاكل اللي هو مثل ما يشيل عضله، يعني يرخي عضله، يعني خاصه اذا الحقن بطريقه عميقه، فده يرخي عضلات الجسم، يرخي عضلات حجاب الحدس، فيصير ضيق تنفس، ده يخلونه حتى العاش.
0: يعني هذه مخاطر يعني مخاطر كلش قويه،
1: مخاطر
0: يعني
1: خاصه هالفتره هاي.
0: يعني وكانما انت تقوليهم تنقل من مكان الى اخر بالجسم،
1: خاصه الباودر. لهذا احنا عالميا البوتوكس الغازي هو امن لان جرعاته،
0: يعني هذه معلومات حتى بالنسبه للانسان اللي يريد يسويها يروح للطبيب المختص همين يقول له اني يعني مثلا.
1: يعني هسه كلش هوايه، وهسه هي يعني منتشره كلش، يعني تشوفين بالميديا كلش هوايه، وبالمستشفى داخلين كلش يعني للانعاش، وهاي هواي حالات بسبب هذا الشيء، بسبب اكو منتجات ما مضبوطه.
0: طيب وبالنسبه للشقيقه؟
1: بالنسبه للشقيقه احنا يعني نحقنها بمناطق معينه هم جرعات عاليه، هم ممكن السبب هذا. لهذا البوتوكس الغازي هو امن حسب هاي الحاله.
0: طيب دكتوره، شلون يختار الشخص يعني الطبيب المناسب؟ يعني هاي هم سؤال شوي يعني غريب هو، بس يعني احنا نقول هسه بهذا الوقت وكثير مثل ما ذكرتي،
1: يعني هو هوايه صارت وهوايه كلها تعلن، يبقى يعني مثلا الاختصاص، صاحب الاختصاص اللي عنده خبره يعني سنين، فهو المفروض نتائج يعني العلاجات مالته يعني حسب اللي الناس تعرفه.
0: طيب النشر هل يمكن انه هو هذا صحيح؟
1: لا، لان اكثر النشر يعني هاي احكيها يعني للاسف المفروض ما احكيها، اكثر النشر يعني هاي مال قبله وبعد، يعني أي. تلعب بيها هواي شغلات، امور يعني فوتوشوب وشغلات يعني على مجذ بال، يعني صارت هي شغله شلون السوق احنا صحيح
0: بالضبط يعني أي.
1: فيعني هو الخبره والتجربه وناس عن ناس يعني تنصح افضل.
0: طيب الكريمات المضاده للتجاعيد، هل هاي يعني هذا الشيء موجود فعلا؟
1: للأسف كلها فاشلة
0: فاشلة،
1: ما عدا سيرم واحد أو

0: عبوة معينة.
1: لا هو اكو سيرامات اكو ريتينول واكو ريتينال. هو الريتينول يتحول بالجلد الى ريتينال، فتكون نتائجه كلش حلوه، بس شنو تتاخر يعني ويا التراكميه ويا الوقت. هسه بالجديد سيرامات الريتينال، اللي هو اصلا الريتينول يتحول الى ريتينال، فهو هسه جابوه جاهز الريتينال وخلوه، فتشوفين نتائجه حتى سريعه.
0: طيب دكتورة، هاي الماسكات الكورية اللي نزلت اشتاحت
1: هي مرطب حالة حالة، تخلي لك فازالين كريم ونيفيا مدري ايش، هي مرطب هذني.
0: الماسكات مال الوجه والكريمات و
1: اي يعني هي بها مواد مرطبة، هاي يعني فقط مرطب.
0: وهمين مو يمكن، ما اصور انه هي الاشياء
1: اكو
0: الاساسية.
1: ماسكات مال تقشير، اي بها مادة مقشرة يعني ممكن تقشر فقط، يعني ما تسوي شيء اخر.
0: طيب بالنسبة للتقشير الكربوني،
1: تقشير الكربوني فاشل.
0: فاشل.
1: اي اول شيء هج يعني العجت بيه العيادات والهاي، بس يعني نتائجه يعني فتشي كل شيء، يعني زيد الطبقه الخارجيه من الجلد وممكن شويه دهون، يعني حاله حال انه تغسل بصابرك.
0: صورك رجعنا حبيب قلبي، صورك. طيب شنو احدث التقنيات المستخدمه حتى واحد يحفز الكولاجين؟
1: يعني هي البولي ألاكتيك أسيد، اللي هو منتجاته هوايه هسه موجوده، اللي هو الاوبر احنا نصح لها الاوليديا، الالور، السكالبترال، رادياس، هوايه يعني حسب كل
0: طيب همين
1: شيء.
0: تنصحون المريض انه مثلا يستخدم فد اكل معين همين للكولاجين؟ واكو هاي العبوات مع
1: هاي
0: الكولاجين.
1: كلها اي شيء ما لها فائده، ما عدا اذا بها مالتي فيتامين ممكن يفيد كفيتامينات، ولا اقول لك شراب كولاجين، حبوب كولاجين، اوبر
0: فعلا
1: كولاجين، كلها هيجي، لان اكو بالمعده اكو انزيم يحطمها، يحطم الكولاجين اسمه كولاجينيز، فهي اخذته كانه ما اخذته. يقول لا والله شفت عليها فرق، هاي
0: فسر الماء بالماء بعد جهد جهد نفس
1: تقول لك
0: الحال.
1: لا والله شفت عليها فرق، لو بيدكسون يعني هاي الكورتيزونات اللي احنا تنفخ وتسمن وتسوي هيجي، لو بي مالتي فيتامين او يعني شغلات يعني مذني احنا نستفاد من عندهن بصوره عامه، يعني ممكن تستفاد منها. بس
0: دكتورة
1: كولاجين لا،
0: ما بيها، يعني هي بيها كل الاشياء بس كولاجين ما بيها.
1: لا الكولاجين انت يعني يتحطم بالمعده، تاخذه هيك جزيئات كبيره تتحطم.
0: هم زين، احنا النساء الكبيرات يقول لك كل العظم هذا ماكو تشريب
1: هذا يعني يعني بصيره ما يفيد الجسم، بس يعني كولاجين يوصل للبشره، هو اذا وصل كولاجين لا، مو بروتينات عاليه ممكن.
0: يعني تشريبة الكسور ما لها علاقه بالموضوع.
1: الكولاجين فقط ينحقن بالجلد،
0: ينحقن بالجلد.
1: ليش؟ لان جزيئه مالته كبيره يعني هو تتدخل للجلد. يلا
0: زين، شنو يعني هو شنو يعني الكولاجين؟ هسه احنا يعني كثير من الناس تسمع كولاجين.
1: هو جلد عباره عن كولاجين،
0: هو يفصل اكو اوبر ما ادري شنو يفصلون هاي الطبقه.
1: هي تركيبه الجلد، هي اصلا متركب من كولاجين، هي الادمه مالها كولاجين، فهي بي انواع هوايه، بس يعني مرور الوقت يتكسر الكولاجين. يعني قلت لك اكو هو اصلا اكو انزيم يكسره ويا العمر بالشمس بلا، فاحنا نجي اما نحفز الخلايا حتى تطلع كولاجين، يا اما احنا نحقن الكولاجين.
0: اكو عمليه جراحيه هسه حاليا قاموا يسوون فصلون على اساس الادمه مال الوجه عن الجلد الداخلي حتى تحفز هي الكولاجين، لو ماكو شيء.
1: اي احنا ننصح لها بحب الشباب، احنا ننصح لها سبسجن اللي هو تقطيع الالياف. احنا
0: تقطيع الالياف نعم.
1: يعني هي حفره موجوده بالوجه، يعني حفره قديمه تجيها بالليزر ما تصعد، تجيها بالليزر موجوده حفره، فاحنا شو نرجعها حفره جديده، حفره استوها صايره. شنو حفره استوها صايره؟ يعني نقطعها من جوا نخليها تلتهب تصير حمراء فتصعد لفوق، فنسوي لها نرجع بالليزر، يعني صير الاستجابة أحسن.
0: طيب دكتورة، شنو هذا الفترة من فترات هم صار ترند معين على مسحوق يخلوه على الجلد ويكرمش هيك ويوقع وكأنما يوقع جلد كامل ويطلع جوا جلد جديد، ما أعرف إيش هذني؟
1: والله يعني ذني إلا هو مقشر بتركيز عالي،
0: يعني وكأنما
1: ممكن قشر هو حتى لا مقشر. يعني إلا يعني صلخ الجلد،
0: هو ينصلخ يعني
1: يعتبر حرق. لأن إحنا إذا تقشير يأخذ له 5 أيام، يعني الله يبدي الجلد يقشر، يعني وين المقشرات اللي نستعملها. بس هذا هيك يعني حرق صار.
0: طيب شلون يقدر الإنسان يستعيد وجهه، يستعيد مثلا بشرته بدون أي إجراءات تجميلية؟
1: أول شيء نبدي بالنظام الغذائي، لازم يقطع أي كارب يقطعه، يحرص على البروتينات، نظام غذائي بفيتامينات، الكربوهيدرات، السكريات، دني احاول اقللها قدر المستطاع،
0: المشروبات الغازيه،
1: المشروبات الغازيه هنا كلها ضمن الكربوهيدرات. الرياضه كلش مهمه لل يعني كلش مهمه بصحه البشره. يبدي بالترطيب واقي الشمس والريتينول، سيرامات الريتينول كلش مهمة، يعني للأبد يستخدمها، كلش كلش مهمة. على مود تأخر الشيخوخة، على مود تحافظ على النضارة، اللي هي يعني عدة شيء، جلسات المايكرو نيدل اللي هي عبارة عن تجرح وما تجرح، تجرح وما تجرح، اللي هي شلون الأبر الدقيقة، سواء بالنيدل، هاي المايكرو نيدل اللي هي احنا صح لها الدرمابين يستخدموها بالبيوت أو بالعيادات السكرت، هذا كل شيء يحفز الكولاجين ويحفز إنتاج البشرة. تبقى شغلات العيادات، هاي شغلة اللي هي احنا جوهرية، اللي ممكن يسويها وممكن ما يسويها، اللي هي أبر النظارة، المحفزات، وهاي بس أهم
0: طيب
1: شيء
0: شنو
1: إذا جيت.
0: أبر النظارة؟ شنو هي أبر النظارة؟
1: يعني هي أبر النظارة هي يعني هاليورونيك أسيد، شلون احنا يعني حتى يفتهمون، فيلر مخفف، يعني الفيلر مو هي مادة تملي وتنفخ البشرة ونحقنها بصورة عميقة،
0: نعم.
1: هاي لا، هاي هو فيلر بس كلش خفيف، نحقنه بصورة سطحية فيعطي نظارة سريعة بس تروح من وقت.
0: زين طبيب دكتورة، أكثر البنات يروحون يقولون أنا أروح للطبيب الفلاني لأن يسوي تبييض البشرة. أكو تبييض البشرة؟ أكو فد شي اسمه تبييض البشرة؟
1: يعني تبيض فوري
0: هو
1: ماكو هيجي
0: لا
1: شيء.
0: يعني هو مثلا
1: نعم اكو تبيض
0: يعني
1: البشرة،
0: لونها مثلا أسمر تصير بيضة هيك شي
1: لا
0: يعني.
1: يعني من سمرة تصير شقرة وهيجي وتقوم تلمع،
0: يعني
1: ماكو هيجي شيء، يعني مجرد تصير مثلا اذا تصبغات تروح تفتح درجة درجتين، يعني بأوبر الحقن اي اكو.
0: جيد
1: اي
0: جدا. طيب نروح المحور قبل لا نخلص، الوقت راح يخلص ويانا طبعا، وعندنا سؤال هم يعني مهم جدا بالنسبة للرجال قبل لا نروح المحور الأخير. بالنسبة للرجال احنا
1: اي
0: دائما نشوف مراكز التجميل، طبيبة التجميل او طبيب التجميل، دائما النساء تروش يمه.
1: اي
0: طيب دخلت الرجال يعني على طبيب التجميل او طبيب
1: جلدية، احنا
0: الجلدية
1: جلدية
0: بالضبط؟ اي
1: يعني هو يعني هم عادي يجون، احنا نستقبل رجال يعني هواي مشاكل عندهم، اكثر شيء التصبغات، يعني للاسف الرجال يستحون يخلون واقي شمس، يعتبرون واقي الشمس مكياج، تدرين يعني عيب يخلي الولد مكياج، بس هو احب اقول لهم واقي الشمس هو مو مكياج، اكو واقي شمس خاص يعني مكتوب فور مين، اللي هو يكون شفاف ما مبين اصلا، يعني لازم يخلوا اكثر الولد دول يشتغلون بالشمس، العماله، السواق، النهار، كل يعني كلهم من هنا ومن طقع، يعني سوء اضافه الى وجهه تشوفي جسمه شكل ووجهه شكل،
0: فعلا
1: يعني فهاي احنا ثقافه يعني متاخره بالعكس على واقي الشمس، لازم
0: نعم.
1: كلش مهم،
0: وأكو
1: وماكو اي
0: أيضا
1: عيب انه يخليه.
0: وماكو يعني أو أكو رجال تجي مثلا همين تطلب مثلا
1: اي بوتوكس،
0: كولاجين، بوتوكس،
1: يعني
0: فيلر.
1: اي يطلبون اوبر النظارة، لا الفيلر ما يعني قليلة، الا اذا واحد نحفان كلش ووجهه كلش ذبلان ممكن، يعني
0: للوجنات هذني
1: كمية
0: أمورات.
1: قليلة،
0: نعم
1: دائما يحرصون انه دكتورة يكون ما يبين، اي احنا نحقنهم اكيد يعني.
0: ما يبين.
1: اي اي
0: إذا ما يعني مو حاجة إنه يروح للمركز يطلب توريد مثلا يعني أو فتشي، عادي يعني يدخل يطلب أي شغلة ثانية إنه فقط
1: لا
0: يعني.
1: توريد ماكو رجال يطلب توريد.
0: مو كثير من المرضى أو مثلا اللي يسمعون يقولون أنا أروح مركز تجميل
1: يعني
0: شنو
1: عيب
0: أسوي
1: انه،
0: مثلا؟
1: لا هي مجرد انه يحافظ على بشرته،
0: نعم.
1: نظرة،
0: أو مثلا
1: يعني هذا
0: عناية
1: ما راح
0: بالبشرة
1: تفقده
0: بالضبط.
1: من شيء ولا في شيء مختل، يعني احسن انه يمشي بالشارع وجهه مطقع، لو وجهه صافي
0: فعلا.
1: ويعني مريح للنظر، ما بيها اي شيء ولا اي شيء مخجل هذا.
0: طيب دكتورة، هذه مستحضرات الفاونديشن وما فاونديشن همين بيها يعني طبي مثلا أو باودر طبي يستخدم الإنسان
1: والله
0: أفضل؟
1: هسه اكثر يعني الباودر او الفاونديشن اللي اس بي اف، اللي بيه نسبه واقي شمس بس كلها 30%، ما شفت فد شيء قريب لل 50، احنا قلنا واقي شمس 50 وفوق الله يحمي،
0: 50 وفوق.
1: يعني اللي يخلوه يقول لك انا بي واقي شمس اخليها هي يحميني، لا هذا خطأ،
0: أكو
1: يعني ما
0: قسم
1: راح يحمي من الشمس، يعني اذا ردت تخليه وتخليه واقي شمس.
0: تخليه وتخليه واقي شمس.
1: اي
0: طيب دائما نشوف احنا أغلبية الناس مع الأسف يعني، مع الأسف هاي الثقافة اللي دائما احنا نشوفها، الشغلة الغالية هي تكون أحسن، وإذا كانت شغلة رخيصة لا هاي مو خوش.
1: للأسف هاي شغلات يعني هي تجارية، احنا ناس احنا تدرين مجتمعنا الشيء الغالي تدرو، يعني هذا فد شيء زين، بالعكس احنا جلدية يعني ادويتنا من الفازالين للزنك اوكسايد للدرمودين، يعني ممكن يعالجن شغلات بسيطة واللي اسعارها كلش 1000 2000 3، يبقى شغلات الكريمات الغالية احنا حسب اللي جربته حالها حال البقية، يعني ماكو ذاك الكريم يعني اسعار سعره كلش غالي والله واو راح يحولني من فد شيء، ماكو شيء
0: هذا مصباح سعر يعني مو
1: اي لا
0: بازلين.
1: ماكو ماكو شيء.
0: طيب دكتور همين اكو وصفات انتم تضطرون تسوون بيها تركيبة معينة
1: اي
0: اكثر من
1: اكثريه الجلديه احنا هي خطاط احنا اي
0: خطاط لكن آمنة تحت
1: طبعا
0: اشراف؟
1: طبعا احنا كاتبيها وتراكيز معينه والصيدلاني هو اللي يخبطها بيده.
0: طيب دكتورة الليزر احنا نشوف اكو ليزر واكو ليزك واكو ما اعرف ايش يعني، هذا
1: اي ليزك هاي
0: للعيون
1: للعيون.
0: نعم. والليزر، الليزر آمن لكل انواع البشرة؟
1: طبعا اي احنا حسب هو الجهاز اللي نستخدمه. طبعا اكو للبشره السمراء، وهي اعدادات الجهاز. احنا اذا بشره سمراء احنا مثلا دول كلش سود، أو يعني اكو درجات احنا من الواحد للخمسه، يعني كل درجه بشره احنا اعدادات ليزر خاصه بيها، اي تختلف من واحد
0: جميل
1: لواحد.
0: جميل. استخدام مستحضرات التجميل اللي هسه احنا ماكو امرأة تطلع من البيت اذا على الاقل ما مخلية فد واقي، فد فاونديشن حمرة شوية، هذني
1: نعم،
0: شنو ضررها على البشرة؟
1: يعني ما بيهم ضرر اذا يعني اذا كان يعني تخسلهن او يزيلهن مزيل مكياج وبعدها تستعمل عنايه، ما بيهم ضرر. ليش بيهم ضرر وتستعمل واقي الشمس؟ ما بيهم ضرر.
0: جميل، يعني انه المهم بس اهم شغله انه من ترجع لازم تنظف لهم.
1: لازم تنظفهن وتزيلهن مو بس بالصابون، يعني احنا هوايه نقول لهم تروح تغسل المكياج قبل بالصابون، خطأ، لان هذا كله راح يبقى يطب. يعني لازم مزيل مكياج مناسب لبشرتها، يذوب المكياج كله، يلا تغسل بالصابون.
0: طيب شنو اكثر معلومه خاطئه سمعتيها من المرضى؟ دخل هو وعنده هاي المعلومه شايلها وتحسينها يعني بروفيسور بيه.
1: والله ما تستحضرني هاي المعلومة.
0: يعني ويريد، يعني ويريد ان هو مثلا شلون يعني يقنعك في الموضوع
1: والله يعني هاي
0: عن
1: احنا،
0: معلومات التجميل او معلومات
1: والله انا
0: الجلديه.
1: مره هذا اللي عنده ما ادري شنو وديته للسيد وما ادري ايش قرا علي وضربني بالسعفه، واكو عفوا يعني مصطلحات هواي شغله، والله طبيت ما ادري.
0: الله الله ينظر الحال ان شاء الله. زين دكتوره، اسئله سريعه جدا، بوتوكس والفيلر
1: لا الفيلر
0: اهم منتجات لا تستغنى عنها بعنايه البشره؟
1: واقي الشمس
0: طيب العمر المناسب حتى نبدي بالعنايه بالبشره
1: فوق ال 18 سنة. لا
0: نصيحه؟
1: العمر المناسب
0: اي
1: اللي يعتني
0: اي
1: إذا إجراءات تجميلية فوق ال 18،
0: فوق
1: لا
0: ال 18.
1: من عمر المراهقة أو حتى الطفولة.
0: زين طيب نصيحه واحده للشباب، للشباب
1: استعملوا واقي الشمس، والله واقي الشمس مو عيب.
0: وللبنوتات
1: لا تعصرون الحباية.
0: ولا تستخدمون الخلطات
1: اي الخلطات
0: هذا.
1: دمرتنا.
0: طيب اهم رساله تودين توجهيها للجمهور حتى يحافظون على صحتهم والبشره ويتجنبون المشاكل الجلديه
1: مثل ما قلت لك،
0: خصوصا هسه بالصيف؟
1: اي شرب الماء بكثره، ابتعاد عن الشمس قدر المستطاع، تلبس شفقه كاسكيته، واقي الشمس كلش مهم، وكريمات الترطيب هاي، والريتينول اهم
0: الريتينول،
1: شيء ما يعرفونه
0: الريتينول.
1: الريتينول.
0: حبايب قلب مستمعينا، طبعا احنا نشكر تواجد الدكتور نور حسين حسناوي ويانا اليوم، اسعدنا تواجدك ويانا
1: للشرف
0: ومعلومات يعني معلومات وافره
1: للشرف هاي.
0: وغنيه حقيقه، وما اتصور انه اي احد يشوف اللقاء ما اخذ كم هائل من النصائح للعناية والتوجه الصحيح. احنا شاكرين تواجدك هنا ويانا حبيبتي في دور عينك قلبي. احبتي المستمعين طبعا بكل تأكيد يبقى الجمال هو اللي يبرز وجهنا، وجهنا هو هذا اهم شغلة انه هو يطلع للعالم، فخلي يكون بأبهى صورة، والافضل انه يروح الانسان للاختصاص، للطبيب اللي درس وبحث واجتهد حتى يطلع المقابل بأبهى صورة. يبقى الطبيب هو الملاذ والملجأ الوحيد لكل من يعاني في من تصبغات أو مشاكل بالبشرة. لحد هنا نقول لكم احنا مع السلامة، انتظرونا إن شاء الله وفي أمان الله.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها كل شوارع بابل 91.7 FM.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي تمديد التقديم للدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي 26-27. رئيس الوزراء يهنئ رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة إعادة انتخابها. رئيس الوزراء يؤكد على تكامل العمل الخدمي والتنموي والمضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. المجلس الوزاري للأمن الوطني يؤكد على السيادة الوطنية وحصر السلاح ومحاسبة من يخل بالأمن والاستقرار. رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان الأردني يبحثان تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات. الإطاحة بعصابة سرقت حجاجا في كربلاء. استقرار الذهب وسط ترقب للاتفاق الهش بين إسرائيل وإيران. أكثر من 500 إصابة بإيبولا في الكونغو والوفيات تعدت 100. وإبراهيم كوناتي يوقع عقده مع ريال مدريد حتى 2030. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
2: كلية الصيدلة تطلق العدد الأول من المجلد الرابع لمجلة المستقبل للعلوم الصيدلانية، متضمنا بحوثا علمية محكمة لباحثين من داخل العراق وخارجه.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
4: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصت الثواني،
5: يلا نكمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات: دورة إنترنت الأشياء والأنظمة الذكية. للمهتمين بالتقنيات الذكية فبإمكانهم الانضمام لهذه الدورة التي تعلم بناء أنظمة متصلة وأجهزة يمكن التحكم بها عن بعد، مدتها 10 أيام وبإجور 75,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية: 078-41-00-06 و 077-41-00-06.
2: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. مستشفى المستقبل التعليمي يحتضن تمرينا ميدانيا واسعا للدفاع المدني لتعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني،
3: يلا نكمل الأغاني.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي: تمديد التقديم للدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي 26-27. رئيس الوزراء يهنئ رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة إعادة انتخابها. رئيس الوزراء يؤكد على تكامل العمل الخدمي والتنموي والمضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. المجلس الوزاري للأمن الوطني يؤكد على السيادة الوطنية وحصر السلاح ومحاسبة من يخل بالأمن والاستقرار. رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان الأردني يبحثان تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات. الإطاحة بعصابة سرقت حجاجا في كربلاء. استقرار الذهب وسط ترقب للاتفاق الهش بين إسرائيل وإيران. أكثر من 500 إصابة بإيبولا في الكونغو والوفيات تعدت 100. وإبراهيم كوناتي يوقع عقده مع ريال مدريد حتى 2030. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم.

الشيخ مصطفى إسماعيل. يعتبر الشيخ مصطفى إسماعيل من أبرز شيوخ التلاوة في مصر والعالم الإسلامي. أتقن المقامات وقرأ القرآن الكريم بأكثر من 19 مقاما بفروعها وبصوت عذب وأداء قوي. وقد عرف عنه أنه صاحب نفس طويل في القراءة التجويدية. سجل بصوته تلاوة القرآن الكريم كاملا مرتلا. ترك وراءه 1300 تلاوة لا تزال تبث عبر إذاعات القرآن الكريم. ركب في تلاواته النغمات والمقامات بشكل استحوذ على إعجاب المستمعين، وكان ينتقل بسلاسة من نغمة إلى أخرى، ويعرف بقدراته الصوتية بشكل جيد وكيف يستخدمها في الوقت المناسب. استطاع أن يمزج بين علم القراءات وأحكام التلاوة وعلم التفسير وعلم المقامات، وكان يستحضر

يحضر حجة القرآن الكريم في صوته ويبثها في أفئدة المستمعين لاستشعار جلال المعنى القرآني. كان أول قارئ يسجل في الإذاعة المصرية دون أن يمتحن فيها، واختاره الملك فاروق قارئا للقصر الملكي، وكرمه عبد الناصر وأخذه معه السادات في زيارته للقدس. بسم الله الرحمن الرحيم.

أخوكما؟ قال ما خطبكما؟

صدق الله العلي العظيم. ولد الشيخ مصطفى إسماعيل في محافظة الغربية في 17 يونيو من العام 1905، حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز 12 من العمر في كتاب القرية، ثم التحق بالمعهد الأحمدي في طنطا ليتم دراسته القراءات وأحكام التلاوة. أتم الشيخ تلاوة وتجويد القرآن الكريم وراجعه 30 مرة على يد الشيخ إدريس فاخر. وفي إحدى ليالي شهر رمضان سنة 1917 كان الشيخ إدريس يسهر في منزل الشيخ مصطفى هو وابنه، فقال الشيخ إدريس لابنه اقرأ، وبعد أن فرغ ابنه من القراءة قال اقرأ يا مصطفى سورة صاد، فرد عليه مصطفى إسماعيل بطويلة يا سيدنا، لكنه قرأها. وعندما شمل أهل البيت بالسرور وهنأ الشيخ إدريس تلميذه الموهوب. بعدها أتم مصطفى إسماعيل تجويد القرآن وتلاوته بالقراءات العشر على يد الشيخ إدريس فاخر، وعمره لم يتجاوز 16 عاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ثم ذهب الشيخ مصطفى إسماعيل للإقامة في طنطا، ومن هناك سجلت الانطلاقة الحقيقية لموهبته عندما وصل جثمان السيد حسين القصبي من إسطنبول إلى طنطا، وخرجت طنطا كلها تستقبل الجثمان في محطة القطار بالمدينة. ويقول الشيخ مصطفى إسماعيل: خرجت مثل باقي الناس نستقبل الجثمان، ويوم العزاء دعاني أحد أقارب السيد القصبي للقراءة في العزاء، وكان عمري 16 عاما، ولبست العمة والجبة، وأراد الله أن يسمعني جميع الناس من المديريات وجميع عيان مصر. وذهبت إلى السرداق الضخم المقام لاستقبال الأمير محمد علي الوصي على عرش فاروق وسعى الزغلول وعيان مصر وأعضاء الأسرة المالكة في ذلك الوقت، ولم يكن هناك مكبرات صوت، فقررت أن أسمع السرداق كله صوتي. وعندما انتهى أول القراء وكان اسمه الشيخ سالم هزاع ونزل من على الدكة، قفزت على الدكة وجلست، وفجأة نادى قارئ قائلا: انزل يا ولد، هو شغل عيال. حتى حضر أحد أقارب السيد القصبي وقال للشيخ: هذا قارئ مدعو للقراءة مثلك. وقرأت وأبهرت الحضور بتلاوتي، وكذلك انبهر الشيخ حسن حينها. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وكذلك استمع إلى الشيخ مصطفى إسماعيل الشيخ محمد رفعت، وكان هو نفسه من المعجبين والمتأثرين بصوت الشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وغيرهما. داع شهرته في أنحاء محافظة الغربية والمحافظات المجاورة لها، ونصحه أحد المقربين منه إلى الذهاب إلى القاهرة، وبالفعل ذهب إلى هناك والتقى بأحد المشايخ الذي استمع إليه واستحسن قراءته وعذوبة صوته، ثم قدمه في اليوم التالي ليقرأ في احتفال تغيب عنه الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي لظرف طارئ، وأعجب به الحاضرون، وسمعه الملك فاروق وأعجب بصوته، وأمر بتعيينه قارئا للقصر الملكي، على الرغم من أنه لم يكن قد اعتمد في الإذاعة. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. زار الشيخ مصطفى إسماعيل 25 دولة عربية وإسلامية، وقضى ليالي شهر رمضان المبارك وهو يتلو القرآن الكريم فيها، كما سافر إلى جزيرة سيلان وتركيا وماليزيا وتنزانيا، وزار أيضا ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وزار الشيخ مصطفى إسماعيل مدينة القدس في العام 1960، وقرأ القرآن الكريم في المسجد الأقصى في إحدى ليالي الإسراء والمعراج. وكان الرئيس محمد أنور السادات من المقيمين لسماع صوت الشيخ مصطفى إسماعيل، حتى أنه كان يقلد طريقته في التلاوة عندما كان السادات في سجنه. كذلك اختاره ضمن الوفد الرسمي لدى زيارته للقدس سنة 1977، وهناك قام ثانية بقراءة القرآن الكريم في المسجد الأقصى. حصل الشيخ مصطفى إسماعيل على وسام الاستحقاق من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعلى وسام الأرز من لبنان في العام 1958، ووسام الفنون عام 1965، ووسام الامتياز عام 1985 من الرئيس حسني مبارك، ووسام الاستحقاق من سوريا، كما حصل على أهم وسام من ماليزيا، ووسام الفنون من تنزانيا. وقد تلقى الشيخ إسماعيل الدعوات والطلبات من الدول العربية والإسلامية.

صدق الله العلي العظيم. وفي الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة 22 ديسمبر سنة 1978 غادر الشيخ مصطفى اسماعيل عزبته في قرية ميت غزال مودعا ابنته ومتجها إلى دمياط للقراءة في افتتاح جامع البحر في حضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وفي ذلك اليوم وقبل أن يصل إلى دمياط كان يداعب سائقه كعادته وكان يقرأ بعض آيات القرآن في السيارة. يقول السائق إن الشيخ يومها كان حائرا لأنه كان ينسى بعض الآيات القرآنية التي كان يرددها فيلتفت إلى السائق قائلا: والنبي قل لي يا محرم إيه الآية اللي بعد الآية دي؟ وفي دمياط قرأ الشيخ تلاوته الأخيرة وبعدها طلب من السائق الرجوع إلى قريته بجوار طنطا. وعند مفترق الطريق بين طنطا والمحلة الكبرى طلب منه التوجه إلى الإسكندرية وكان مرحا جدا مع السائق محرم.

الشيخ في حياتي. اتصل أحد أصدقاء الشيخ تليفونيا بالمنزل بعد وصول الشيخ إليه، وعرف أنه قد أصيب بجلطة دماغية فأحضر معه الأطباء، ثم نقل الشيخ إلى المستشفى في الأسكندرية وهو في غيبوبة تامة. ظل بعدها أياما إلى أن توفي في صباح يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 1978، وأقيمت له جنازة رسمية يوم الخميس 28 ديسمبر 1978، ودفن في المسجد الملحق بداره في قرية ميد غزال بمحافظة

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

0: حلقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
3: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11:00 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
4: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
5: مجلس جامعة المستقبل يثمن مشاركة طلبته في برنامج التدريب الصيفي بجامعة ألانيا علاء الدين كيكوبات التركية، ويشيد بما اكتسبوه من خبرات علمية وثقافية.
6: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
7: مو كل قصة تنسمع تمر مرور الكرام، أكو قصص تبقى ويانا لأن بيها معنى ودرس ما ينسي. قصة وعبرة، برنامج ياخذكم بحكايات من الواقع ومن الزمن. قصص بسيطة بس وراها حكم كبيرة، نحكيها ونوقف وياها حتى نفهم شنو نتعلم منها. قصة وعبرة، إعداد وتقديم أحمد الخفاجي، مونتاج مصطفى زيكو.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من إذاعة جامعة المستقبل وحلقة جديدة من برنامج قصة وعبرة. قصة وعبرة من إعداد وتقديم أحمد الخفاجي، وفي الإخراج الإذاعي مصطفى زيكو. البحث عن الحب واختيار الزوجة. سأل الطالب معلمه: ما هو الحب؟ فقال له المعلم: لكي أجيب على هذا السؤال اذهب إلى حقل القمح واختر أكبر سنبلة وتعال. اشترط المعلم على الطالب أن يسير دائما إلى الأمام دون أن تكون لديه إمكانية العودة إلى الوراء لاختيار سنبلة مر بها ولم يقطفها. قصد الطالب الحقل وراح يسير بين السنابل، رأى سنبلة كبيرة لكنه قال في نفسه: قد أجد واحدة أكبر لاحقا. ثم رأى سنبلة أخرى أجمل وأكبر، لكنه عاد يقول في نفسه: ماذا لو كان هناك واحدة أكبر وأجمل منها؟ وعندما بلغ نهاية حقل القمح رأى أن السنابل راحت تتضاءل وتصبح أقل جمالا وحملا من تلك التي رآها في البداية، فلم يقطف منها شيئا بل عاد إلى معلمه صفر اليدين. قال له المعلم: هذا هو الحب، تظل تبحث عن أجمل فتاة لكنك تدرك في وقت لاحق أنك وجدتها فعلا ولكنك لم تتوقف لتقطفها. فسأله الطالب: ما هو الزواج إذن؟ فقال المعلم: لكي أجيب على هذا السؤال اذهب إلى حقل الذرة واختر أكبر ثمرة منه، وعد عليك أن تلتزم بعدم العودة خطوة إلى الوراء لاختيار الذرة التي مررت بها من قبل ولم تخترها. ذهب الطالب إلى حقل الذرة، وهذه المرة حرص على عدم تكرار الخطأ السابق. عندما وصل إلى منتصف الحقل اختار حبة ذرة متوسطة الحجم، شعر أنها تفي بالحاجة وعاد إلى المعلم. فقال له المعلم: هذه المرة عدت بشيء، لقد بحثت عن ثمرة واحدة بدت لك لطيفة وحاولت أن تقنع نفسك أنها ستكون الأفضل لك، هذا هو الزواج. العبرة سادة الأكارم من هذه القصة: ما أجمل أن نكون قنوعين راضين ويكون اختيارنا صحيحا. انتبه للرسائل التي ترسلها. جلست امرأتان في أحد الحدائق العامة ومع كل امرأة ولدها، وكان هناك عامل نظافة يكنس الحديقة. قالت أحدهما لولدها: إذا فشلت في دراستك فسوف يكون مصيرك مثل ذلك الرجل الذي يكنس القمامة. أما الأخرى فقالت لولدها: إذا تفوقت في دراستك فسيكون بإمكانك أن تصنع حياة أفضل لذلك العامل. اتفقت غايتهما وهي تحفيز ابنيهما للاجتهاد في الدراسة، ولكن اختلف الأسلوب. الأولى استخدمت عبارة سلبية: فشلت في دراستك واحتقرت عامل النظافة. أما الثانية فاستخدمت عبارة إيجابية: تفوقت في دراستك، وحثت ابنها أن يكون رحيما بغيره ويفكر في تحسين أحوالهم. العبرة من هذه القصة: انتبهوا لرسائلكم التي توجهونها لأبنائكم، فهي تصنع وتشكل شخصياتهم وأخلاقهم وتوجهاتهم.
1: مو كل قصة تنسمع تمر مرور الكرام، أكو قصص تبقى ويانا لأن بيها معنى ودرس ما ينسي. قصة وعبرة، برنامج ياخذكم بحكايات من الواقع ومن الزمن، قصص بسيطة بس وراها حكم كبيرة، نحكيها ونوقف وياها حتى نفهم شنو نتعلم منها. قصة وعبرة، إعداد وتقديم أحمد الخفاجي، مونتاج مصطفى زيكو.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلنا.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11:00 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: من هنا، من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.
6: وجه القمر طلع.

مساء الورد والياسمين إلى الغالين مستمعين الأحبة الكرام، مستمعي ومتابعي إذاعة جامعة المستقبل، ونحن اليوم نلتقي بكم وحلقة جديدة من برنامج رسائل قلب.

أجمل مساء معطر بعطر الورد والرياحين لكم مستمعين الأحبة الكرام. نقول لكم حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. اليوم موعدنا يتجدد وياكم البرنامج رسالة القلب، واليوم رسالة من قلب عاشق. اليوم موضوعنا موضوع حلو وجميل، لكن قبل ما أذكر الموضوع وقبل ما أذكر الرسالة اللي وصلتنا، راح أذكركم بأرقام هواتفنا المفتوحة المهيئة أمامكم لاستماع إلى أموركم العاطفية وما راح توصلوا، وكم سؤال نسألكم إياه وإجاباتكم عن طريق الأرقام 07835-6-6-6-7 والآسيا 077-6-6-6-7. هاي الأرقام. أما الرسالة اللي اليوم وصلتنا على بريد البرنامج راح تكون

قبل ما ابدي اياكم رساله وصلتني رساله على الخاص جميله جدا من وردتي الغاليه حبيبه قلبي يا ام ساره، تحييكم دائما وابدا وتحيي كل اخوتنا واخواتنا في اذاعه جامعه المستقبل. نبتدي وياكم بالرساله اللي وصلتنا اللي هي تقول: الى حبيبتي الاولى، لا اعلم اين اصبحت اليوم ولا كيف تمضي ايامك، ولا إن كنت تتذكرين اسمي كما أتذكر اسمك. كلما مر طيف الماضي أمامي، مرت سنوات طويلة تغيرت خلالها وجوه كثيرة ورحل أشخاص كثير، لكن الغريب أن أول شعور سكن قلبي ما زال حاضرا رغم كل شيء. لم يكن حبنا قصة عظيمة يكتب عنها الناس، ولم تكن بيننا وعود كثيرة، لكنه كان أول مرة أشعر فيها أن نبضة قلبي تختلف، يعني وأن انتظار رسالة واحدة يمكن أن يصنع يوما كاملا من السعادة. كبرنا وافترقت الطرق، وربما كان الفراق قدرا لا نستطيع تغييره، لكنك بقيت جزءا جميلا من ذاكرتي، جزءا علمني كيف أحب وكيف أشتاق وكيف أتألم أيضا. اليوم لا أبحث عن عودة المستحيل ولا أنتظر لقاء يعيد السنوات، لكنني أردت أن أقول شكرا. شكرا لأنك كنت أول قصة علمت قلبي معنى المشاعر الصادقة، وأن جمعتنا الصدفة يوما سأكتفي بالابتسامة، لأن بعض الأشخاص لا يعودون إلى حياتنا لكنهم يبقون أجمل ما مر فيها. وأخيرا، من قلب ما زال يحترم الذكرى، إلى الحب الأول.

نعم مستمعينا الأحباء الكرام، إذن عنوان حلقتنا لهذا اليوم هو الحب الأول. كنا مرينا بحب أول، منه من استمر مع استمرار الحياة، ومنه من انقطع لأسباب. إحنا الكل يعرف أن الحب الأول هو مو أعمق حب، مرات يعني في مراحل عمر ليست متقدمة بالنسبة للحب، لكن يكون أكيد هو أجمل حب في الحياة. إحنا متفقين أنه مو كل حب أول هو الحب الحقيقي أو الحب اللي بمعنى الحب اللي يستمر بالحياة، لكنه يكون أجمل حب بالحياة، وهو ما رح يكون الحب الأعمق في الذات، لكن يكون عميق في الذاكرة حتى وإن مرت السنوات وتغيرت الوجوه وتغيرت الأماكن. اليوم أخونا اللي وصل لنا هاي الرسالة نصا، طبعا يعني ما حذفنا من عدها ولا غيرنا، نصا بكتابته هو، يعني من التقيت به صدقوني من يحكي عينه مو بعيني، عينه بفد نقطة خيالية في باله، وتحدث لي عن كل المواقف يتذكرها حرفيا بالأماكن والمواقف والكلمات، محتفظ بكل الهدايا اللي كانت بيناتهم، محتفظ بكل الوعود، محافظ على العهود، لكن شاءت الأقدار اللي أقوى منه أو منها أنه يفرقهم. لكن إحنا قلنا في أكثر من مرة الحب هو وفاء، لكن بقى وفي وكمل حياته، وظل هذا الحب بعقله وبقلبه وساكن بحياته وبوجدانه، يعني هو يتمنى يرجع لكن هو عبر عنه بالمستحيل. يعني هي البنية كذلك هم تزوجت واستقرت، لكن أصبحت الظروف بيناتهم هي الأقوى، فكان هذا الحب يعني فترة بريئة من العمر، الحب الأول يمر، فيكون دائما مشاعره وحساباته وعفويته يعني طاهرة مثل ما يقول. هواي من الناس تسألهم حسب يعني الاستبيان اللي سويناه، يقول لك أنا تجاوزت الحب الأول، بس من تتعمق بعيونه تشوفه يخفي أسرار، يكابر خوفا من البوح بأسراره. وهو يقول لك أنا تجاوزت بس هو ما ناسي. هو يجوز مثل أخونا اليوم اللي بعث لنا هاي الرسالة، يعني هو متجاوز الموضوع، أنه خلص انتقل لحياة جديدة ولشخصية جديدة وكمل حياته، لكن هو ما ناسي. يعني تكلمنا بأمور بسيطة جدا، يعني صور أستاذ عرفان قلم رصاص محتفظ به لحد الآن، مجرد أنه يقول مجرد أنه أصابعها لامسة القلم، مجرد أصابعها لامسة القلم، قلمها محتفظ به صندوق خاص، كل شيء كل شيء محتفظ. هذا ما نسى، هذا فعلا وفي وحبيب، لكن إلى متى؟ ومثل حب الأول بكلمة أنه مستحيل يرجع. يعني هذا الحب اللي رافقك في بداية عمرك مو مجرد شخص، لا، هاي مرحلة كاملة من العمر. كنا نحب سابقا ولاحقا وحاليا ومستقبلا، وكنا نتمنى أشياء قد ندرك البعض والبعض الآخر ما ندركه، لكن يبقى الحب الأول حب عفوي جميل طاهر، في وقته ممكن أنت مريت بشعور السعادة المطلقة المرهفة. يعني تليفون من يغيب عنك فترة حبيبك، وبتليفون فجأة تسمع صوته، شعور ما ينوصف أبداً، كأنه انفتحت أمامك كل
الأبواب اللي ممكن تدخل من عندها للسعادة، والعكس كذلك صحيح، أنه حبيبك إذا غاب أو خلص أصبح حبيب بيناتكم المستحيل، راح شقد ما كنت سعيد شقد ما راح يكون الحزن مخيم عليك. وصعب أعتقد أكو ناس اللي تحب صدق، صعب أنه تطلع من هذا المأزق. إذن مستمعين الأحبة الكرام، نتمنى نسمع من عندكم آراءكم، نسمع من عندكم شلون كان الحب الأول وشلون تصرفت، وهل ما زال حبك الأول هو شريك حياتك أم كان الظروف. إذن نسمع من عندكم بعد هذا الفاصل آراءكم بهذا الموضوع.

0: نعم مستمعينا الأحباء الكرام، أكيد الحب الأول في مجتمعنا العراقي يعني دائما قصص الحب الأول تكون حبيسة القلوب، تكون دائما ذكرى جميلة، لكن بسبب الظروف الاجتماعية قد تكون مادية يعني عائلية، تتحول هاي إلى ذكريات جميلة أو العكس لا سمح الله، تتحول إلى جرح قديم أو درس نتعلم من عنده حسب طبعا اختيارك هذا بالأول والآخر. ودائما الحب الأول أبدا مو مجرد شخص مر بحياتنا، يعني دائما رح يكون شخص أعطانا درس، يا أما بالوفاء يا أما بالحب يا أما بالحزن. نستقبل أول اتصال أو المشاركة. ألو.
1: ألو، مساء الخير أستاذ
0: مساء
1: أحمد.
0: الخيرات والعافية، أهلا يا هيام نورتينا.
1: الله يخليك، في النور نورك
0: في
1: أستاذ أحمد.
0: الله يرعاك يا هيام.
1: الله يخليك أستاذ أحمد، تحياتي لك وتحياتي للمخرج أستاذ عفان العبدون.
0: تحياتي إليك وتحياتي زميل المخرج إليك يا هيام، نورتينا، مساء الخير عليك والعافية.
1: الله يخليك، مساء الخير والعافية عليك.
0: أي هيام،
1: نعم
0: احكي لنا شلون الحب الاول.
1: الحب الاول يعني ابد ما يضغى، يعني حتى لو مهما كانت الظروف الحب
0: نعم.
1: الاول يبقى يعني جدا غالي.
0: زين، تتوقعين انه الحب الاول هو الاصدق من الحب اللي بعد الاول؟ هو اصدق حب تتوقعين؟ يعني الحب الأول تتوقعين إنه هو أصدق حب يمر بحياتك؟ لو لا
1: أستاذ أحمد، هو يعني حب الأول مو صادق، بس يعني حب الثاني مثلا صادق، لكن ما أعرف ليش يعني الإنسان هو حب الأول عنده يعني هو يعني كلش حلو جميل، يعني بالنسبة لي يعني.
0: أي طبعا أكيد كل إنسان مر بقصة حب أول. ممكن
1: ما مريت قصة يعني حب مرتين، بس مرة واحدة.
0: نعم
1: نعم،
0: وإن شاء الله
1: بعد
0: دائما
1: بعد ما أسمح القلب بعد أحب.
0: يا ليش أيام ليش يعني ظاهر كان انطباع يعني أو اختيار غير موفق لا سمح الله، أو
1: نعم.
0: ظروف مثلا
1: أستاذ أحمد، يعني صح الحب الأول يعني
0: نعم.
1: عذبت لي
0: نعم
1: والله صعب، ولو يعني هو الحب لا ما بي يعني عذاب وش العقلب مو حلو.
0: يعني مثل الشاعر يقول أحبك وريد أنساك بس بيا طريق أقدر، يا الحبك بس مرة رضين ما بي كنا فعي أسمر.
1: الله صح لسانك.
0: صح الله بدنك. هيام أنت مريت بحب أول وهسه
1: نعم.
0: أنت قافلة باب قلبك للحب الثاني.
1: أي نعم.
0: الحب الأول برأيك يعني أو بحالتك هسه حاليا سوء اختيار أم ذكرى سيئة أم بسبب الظروف؟
1: لا أستاذ أحمد، سبب الظروف.
0: سبب الظروف
1: يعني ظروف قصت ويانا كلش.
0: نعم
1: نعم. وبعدين يعني أشتاق للمثلا اللقاء، للكلمات، للرسائل.
0: نعم،
1: وقل لها هاي إلى الرسالة.
0: نعم،
1: بس احنا شوية يعني زعلانين.
0: لا إن شاء الله الله يجيب زعل، يعني أكيد هو نذب العيلة على الظروف، أنتوا ما بيكون أي يعني أنت إن شاء الله الطرف الآخر.
1: نعم، إحنا الاثنين الطرفين.
0: نعم،
1: واحد يحب الثاني.
0: الله،
1: لكن
0: جميل.
1: الظروف قصت ويانا
0: خلاص. لعد ليش هالزعل بيناتكم؟ ليش هالزعل
1: يعني شوي؟ إحنا دائما نزعل نترابط.
0: لا زعل حبايب، هذا مو زعل.
1: حبايب.
0: الله يديم محبتكم، وإن شاء الله يا رب تكونوا مع بعض دائما وأبدا إن شاء الله. أي نسمع منك يا هيام؟ نسمع.
1: نعم، حبيت تهدي هذا الشعر إلي.
0: نعم،
1: يعني مشتاقت لك كلش.
0: الله،
1: أقول له بعد نشتاق لك صدقني ما ناسيك.
0: الله،
1: ولحظات المفارق من تمر صعبة.
0: الله،
1: تمر بي الليالي وشوق ياخذ شوق، ويا شوق العمر حسرة بأثر حسرة.
0: حسرة. الله
1: الله عليك، تمنيتك تجي وتشيل هاي وهاي، هواي جروح بي إيش ما ردت تقرأ. شو سولف لك علي إيش صار من فرقاك، أنت الخيط بغيابك مفارق الأبرة.
0: الله
1: الله يخليك، الأبرة
0: يعني
1: شوية يعني صعب. ايه صح جدا، يعني
0: قلبي
1: كل
0: بديت
1: شيء ولا
0: اشتاق لك يوميا واحتار،
1: الله.
0: وذا ما يوم اسمع صوتك احزن.
1: الله اي أيوة والله صحيح.
0: اخاف عيوني من الشوق تنهار، وخايف لا يجيهن يوم يبجن.
1: بكيت هواي
0: الله يمدك.
1: صح لسانك استاذ احمد.
0: صح الله بدنك ان شاء الله يا رب. يقول يا رب عندي طلب بس على قد الحال، ما
1: الله
0: اريد منك قصر ولا اريد
1: اي
0: اصير
1: والله
0: الملك، يا رب
1: والله
0: رايد ستر وشوية راحة بال.
1: الله
0: الله عليك. إذن هي ان شاء الله يا رب صحة وسلامة وعافية، وان
1: الله
0: شاء الله
1: يخليك
0: قلب مليء مليء بالسعادة ان شاء الله.
1: استاذ احمد.
0: شكرا
1: انا
0: لك.
1: قلت
0: نعم
1: له اني ما اريد يعني لا قصر لا ما كل شيء ما اريد،
0: نعم
1: يعني بيت صغير يلي من كل اشي كافي،
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: يعني
0: يعني
1: اعيش
0: هسه
1: وياك على الحفيره.
0: انت هسه وهو ما عندكم يعني لا سمح الله شيء، لكن الظروف كانت اقوى من عندكم. ان شاء الله يا
1: جدا
0: رب تتغلبون على
1: صعبة
0: هاي
1: يعني
0: الظروف
1: قاسية
0: وتكونون
1: وتفقون
0: معا
1: على
0: دائما ان شاء الله ان شاء الله.
1: إن شاء الله. الله
0: شكرا
1: يخليك
0: لك يا هيام،
1: شكرا
0: نورتينا
1: جزيلا
0: باتصالك.
1: الله
0: اهلا
1: يخليك.
0: وسهلا ومرحبا. معي اتصال اخر. الو.
2: أحبك بالجفن نايم وريدك.
0: الله
2: إيش حالات من شهد بدري وريدك،
0: ريدك
2: أريد أجمع شراييني يا أحمد الخفاجي
0: يا حبيب.
2: وريدك لأن
0: الله
2: بضين نجمع حنسويه
0: الله الله الله.
2: حبيبي
0: يا حبيبي نورتني
2: مشتاق لك تعليقات
0: الغالي
2: وردك
0: القلب بتاعت راسك.
2: حبيبي
0: شلونك يا حبيبي زميلنا
2: يا
0: المبدع
2: قلبي
0: الراقي،
2: حياتنا إلك أبا سارة العزيز،
0: يحفظك ويسلمك.
2: حياتنا للحبيب المخرج ومستمعينا الأعزاء اللي دائما ينورون بالإذاعة، وصوتك الجميل اللي دائما يسحرنا في
0: الحب
2: هذا الجمال يا حبيبي يا حمود.
0: الغالي شكرا لهذه الكلمات الحلوة الجميلة،
2: الله
0: وشكرا
2: يخليك
0: لإطلالتك وصوتك الراقي يا زميلنا المبدع
2: حبيبي
0: حبيبي أستاذ رافد.
2: حبيبي
0: شلونك أخبارك عافيتك؟
2: الحمد لله. أنت سالف عن الحب فإن إحنا مطبوع
0: أي
2: عن
0: أي
2: الحب، والحب حلو
0: أستاذ
2: أحمد.
0: ويلي ويلي ويلي
2: مو ويلي
0: شوية. يقول لي أريد أعلن حداد وللعشق ما عود،
2: الله
0: وأريد أنساك وأنسى بينك وبيني، وشك دفتر غرامك خاطر أنا أنساك، ودير
2: الله
0: الوجه عنك من تلاقيني.
2: الله عليك.
0: ما ريدك بعد لو أنت روح تصير، وما ريدك لو من موت تحييني، ملح بعيون حطن وانسى حتى النوم، أخاف
2: بدور
0: بالمنام طيوفك تجيني.
2: الله عليك الله عليك. شنو
0: هذا؟ واحد واحد قافل، هذا قافل.
2: ما قابل طول يعني.
0: اي استاذ رافد. اي حبيبنا زميلنا خير وانت طيب.
2: بالنسبه
0: احكي لي عن حبك
2: حبيبي
0: الاول، احكي لي
2: حبيب قلبي استاذ
0: نعم.
2: بالنسبه للحب
0: نعم
2: هو حلو حلو ايش قد ما تريد انه السالف عنه فد موضوع، يعني مثل ما يقولون موضوع شائك.
0: نعم
2: يعني واحد من يحب يحب من كل قلب، خصوصا هذا فد شيء يعني عظيم، بس كون المقابل يقدم مثل ما هو يحب.
0: نعم
2: يعني مرات المقابل هو ما يقدم لك مثل ما انت تحبه وتريده، بس اذا يعني اذا عكس انه مثل ما نقول نظريه راح ما يصير ذاك الحب اللي يعني مثل ما يقولون الكامل.
0: نعم.
2: وترى اكو حب احمد مو بس بالكلمات،
0: لا
2: اكو حب نظرات
0: اكيد،
2: اكو حب يعني يعني انا اعرف ناس اصدقائي يحبون بنظرات فقط.
0: نعم صح.
2: يقول أنا ما أحب أسولف ولا أحب هذا، بالنظرات هي تعرف شو تريد مثل ما يقولون. نعم هذا كاختصار للحب.
0: إيه بس ما سولفت لنا عن حبك. وين تريد تشرد؟
2: أنا حبيبي أنت.
0: خليه ولا الرافد. الحبيب أنت والله العظيم عزيز وجدا على قلبي حيل يعني.
2: يا
0: حبيب رفيق العمر والدرب أنت.
2: يا قلبي
0: والله العظيم.
2: أنت أول شيء.
0: خليك ويسلمك يا طيب.
2: حبيب قلبه أكيد يعني واحد يمر يعني إحنا كنا مرينا بهاي الموضوع
0: طبعاً كنا مرينا بهاي
2: الموضوع. مرات قبل شوي مستمع فيتنا
0: نعم
2: استفقت
0: نعم
2: تقول إنه الحب مرات الطرف مرات الطرف الثاني مثل ما يقولون
0: نعم
2: أو تصير اسم الله مثل ما يقولون مشاكل يعني من طرف العائلة مالتها أو شيء
0: نعم
2: يعني
0: نعم.
2: تحبها وتريدها ويكون أكو طرف يخرب عليه كل شيء
0: صح
2: تصير هاي، فيعني إحنا مرينا بظروف لكن بعدين عرفنا من كبرنا وعقلنا كبر أكثر نضج كبرنا أنه إحنا نقول يعني واحد خاف تجارب
0: نعم
2: وهاي التجارب علمتنا كل شيء.
0: والله يا زميلنا رأفت
2: حبيب.
0: أنا تحدثت يمكن قلت الحب مرات يكون ذكرى حلوة ومرات لا ذكرى حزينة، لكن أبد ما ينسي، هو كحب أول راح يظل ذكرى موجودة بالقلب دائما. فمهما كان، مهما كان جيد أو غير ذلك، فهو راح تبقى ذكرى ممكن تذكرها تبتسم وممكن تذكرها تزعل. إن شاء الله يا رب دائما تذكر حبك الأول. خو ما يسمعون الأهل.
2: عندي طلب صغير من المخرج.
0: أنت تؤمن
2: هي تشمل هذا البرنامج معكم.
0: يا الله.
2: ما الحب إلا للحبيب الأول.
0: حسين الجسمي إن شاء الله سمعها خلال وقت البرنامج. شكرا زميلنا المبدع حبيبي رأفت الجبور المحترم. نعم مستمعينا، نتمنى تفتحون قلوبكم، أتمنى أنه تسولفونا على الحب الأول. احكي، سولف، خل عقلك ولسانك يتذكر وخل يعرف أسرار قلبك. رسائل قلب، هذا برنامج منكم وإليكم، دائما نستقبل برسائل بمواضيع تخص القلب مهما كانت العاطفية أو غير العاطفية، لكن الأكثر ما يؤلم القلب وأكثر ما يشغل القلب هو الحب. فما الحب إلا الحبيب الأولي.

0: نعم مستمعينا الأحباء الكرام، الحب الأول. يمكن أكو بعض الناس أو مو كل الناس عندها قصة حبها الأول، يمكن هواية قصص انتهت قبل لا تبدي، بس الغريب هم تبقى ذكرى. أكو حب يعني فترة قليلة وينتهي ويروح، لكن يبقى ذكرى جميلة وتبقى يعني موجودة بالقلب وبالذاكرة، ومثل ما قلنا إذا كانت سعيدة فأنت راح تكون بس تذكرها تبتسم، تتذكر أحلامك، تتذكر أيامك، تتذكر عهودك وعودك لهذا الشخص، وتعتبر يعني جزء جميل من الحياة. دائما من نتذكر الحب الأول مو بس نتذكر الشخص، لا، نتذكر أنفسنا، شلون كنا نحلم، شلون كنا نخطط، شلون كانت ضحكتنا، شلون كان قلبنا بريء يصدق كل شيء بسهولة. نتذكر الأماكن، الشوارع، الأغاني اللي كنا نتابعها سوا، نتذكر كل موقف مر بحياتنا ذاك الوقت، حتى التفاصيل الصغيرة اللي هي ممكن ما تجي بالذاكرة لكن في ما بعد راح تلقاها، التفاصيل الصغيرة هي موجودة بالذاكرة وما ناسي أي شيء. نعم نستقبل وياكم اتصال، نقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شلونك أستاذ أحمد؟
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شلونكم أنتم، شو أخباركم؟
1: أهلا بيك، شلونك؟ تحياتي لك وتحياتي مخرج.
0: تحياتي واحترامي لكم من المخرج الكريم. من يانا؟
1: قلالة وياكم.
0: أهلا يا قلالة، نورتينا ومرحبا.
1: أشكرك.
0: أهلا وسهلا يا قلالة. قلالة، اليوم موضوع رسائل القلب، الحب الأول.
1: نعم،
0: احكي لنا.
1: الحب الأول يعني أهم النقاط يميل الحب الأول إلى الإثارة.
0: نعم.
1: تتفق النواقل العصبية المسؤولة.
0: نعم.
1: عن الشعور بالسعادة، وقد تؤدي ذكريات المشاعر الإيجابية التي يسببها إلى تمجيد ذلك الشريك أو تلك العلاقة. غالبا لا يدوم حب الأول، ولكن تجاوز عاطفيا قد يكون صعبا في بعض الأحيان.
0: نعم
1: نعم.
0: الحب الأول ممكن ينسي لو دائما باقي بالذاكرة،
1: يعني مسكة القلم طويلة وتردد كثيرة، وإن أضعف عن كلمات يعني تنعتك وصفوك للمرارة وتحدثت عنك تكرارة، وكلمة رويت عنك أحسس تقصير في صناعة خلقك جميل وخلقك الرفيع.
0: نعم.
1: في غياب الحضور القوي وحب الجلس يعني صخطه بالدم للجمال لا يوصف.
0: قرانا سؤال، لو كان هنالك فرصة للقاء بالحب الأول، ايش راح تقول لي له؟ ويانا قلالة تسمعي لي؟
1: ألو.
0: ألو تسمعيني؟
1: نعم نعم حسنا.
0: سؤال إليك، يقول لو كان إليك فرصة لقاء مع الحب الأول، ايش راح تقول لي له؟ هل تعاتبيه؟ هل تقعدين تذكرين أيامكم؟
1: والله أستاذ يعني تعذب.
0: نعم؟
1: يعني كله عذاب، عذاب.
0: نعم
1: نعم.
0: زين، يعني مريتي انت بحب اول؟ مريتي لو نفس اللي ان شاء الله مر بي لو شنو؟
1: يعني بعد حب الاولاني استاذ ابد باكو يعني شريك حياتي.
0: تمام، كان اختيار صح بالنسبه لك؟
1: يعني حب الاولاني يعني فات مات.
0: مخلصه انت لحد الان؟ الى مخلصه؟
1: لا.
0: نعم. سبب الظروف يعني عد هذا الحب لو شنو؟
1: لا استاذ مات شهيد.
0: ها الله يرحمه برحمته. الله يرحمه برحمته.
1: الله يرحمه.
0: الله يرحمه. إذن يعني دائما الإنسان من يكون وفي،
1: نعم،
0: نذكره دائما بخير إن شاء الله، وإذا كان غير ذلك فإحنا نترحم عليه إذا غادر الحياة، فالله يرحمه برحمته. إذن قرالة، شكرا لمشاركتك، شكرا لكلماتك الطيبة، شكرا للتوضيح، وإن شاء الله يرحم جميع الأموات.
1: الله الله يرحم كل ماتنا.
0: يحفظك، الله يرعاك إن شاء الله. أهلا وسهلا بيك. نعم، اتصال آخر مستمعينا. ألو، روح فاصل وزميل مخرج ونعاود نكمل وياكم.

0: الحب الأول، وما أدراك ما الحب الأول. طبعا وصلتني رسالة وأمنوني أنه أقراها لشخص حدث هو مع حبه الأول في وقتها. للأسف يعني هسه الوقت فارقهم، ففي وقتها كتب فتشي، فش رح نقرأ ونشوف شلون من المعركة إلى السلام بين الحب الأول. يقول: غضبت وغضبت مما قد سمعت، وعاتبت وتشاجرت مع نفسي، وكدت أن أنهي رفقتي مع من أحب، بغية الخلاص مما في داخلي من جنون. أعدت التفكير وحاورت نفسي، فقررت الخوض بمعركة يكون فيها الصراخ والكلمات المؤذية للسامع وسيلتي للربح. بدأت لحظة المواجهة واشتعلت نيران قدح الكلمات، وكان هنالك مراقب للوضع يستمع بهدوء ولا يحرك ساكنا في معركتنا التي سقط فيها الاحترام قتيلا. وفجأة أحسست أنه هنالك شيء ما خطأ. لاحظت أنني بدأت أعيد ذكرياتي الجميلة مع من أود قتله بنص للحروف. رأيت كلمات الجميلة بالحب والغرام تغادر فمي دون استئذان، لتنشر عطور المحبة والحنان في باحة القتال. ماذا حصل؟ ما الذي يجري؟ ماذا حل بما أتيت لأجله؟ جاءت ذكرياتي الجميلة ردا لتساؤلاتي عندما سمعت صوتها ملكني البرود، وشعرت أنني أتحين الفرص لسماع صوتها العذب ورؤية وجهها الجميل، فكان قلبي ينمو على ذكراها ويرتوي من صوتها. فقد آن الأوان أن نلملم شتاتنا ونعود أحب مغمورين بالعشق والغرام كما كنا، فتبا للأحزان وأنفسنا، واكتشفت أن مراقبنا هو حبنا.
1: علمني حبك أن أحزن

نعم مستمعينا الأحبة الكرام، أكيد وبالتأكيد 100% متأكدين أنه الحب الأول مو شرط يكون أعظم حب، لكن هو رح يكون شئت أم أبيت الحب الأول، ومو شرط يكون آخر حب، لكن يبقى أول قصة حب كتبها القلب بصدق وبإحساس. لهذا السبب الحب الأول رح يكون مختلف عن كل قصص الحب اللي تسمعها أو تمر بيها. مرات يقولون الزمن ينسي، بس الحقيقة الزمن ما ينسي الحب الأول، الزمن بس يهدي مشاعرنا، يحول الشوق الذكرى والوجع الحنين واللقاء إلا دعوة صادقة من القلب. الله يوفقه أو الله يوفقها وين ما تكون، بس هي هاي الرسالة أو الدعوة لله تحمل شوق مبطن. لهذا السبب يكون الحب الأول صفحة خاصة بكتاب العمر، دائما وأبدا مستحيل تنغلق هاي الصفحة، يمكن نسدها في بعض الأحيان لكن مستحيل نمزقها أو نغلقها للأبد. إذن مستمعينا الأحبة الكرام، مرت بنا وعصبت بنا الذكريات إلى أبعد حدود، زادت دقات القلب، حان موعد اللقاء مع الحب الأول، حان موعد خلوة مع النفس لذكرى حب مرة على قلبك ووضع بصمة وأشر مؤشر إنه هاي الصفحة انغلقت لفترة معينة، لكن عندما تمر الذكريات أول صفحة راح تمر هي صفحة الحب الأول. كنت وياكم على مدى فترة حلقة اليوم من برنامج رسائل القلب، وكان زميلنا المبدع عرفان عبدون بالإخراج بفواصل جميلة ومشاركاته، ويشير إلى انتهاء حلقتنا لهذا اليوم. للأسف الشديد حلقة مرت مرور الكرام، و يعني الوقت ما حسينا به وبعد واعدنا كلام، لكن مضطرين نختم. نلتقيكم إن شاء الله في أسبوع قادم وموضوع آخر ورسائل القلب، لكن قبل الوداع نقول لكم الحب الأول قد يرحل وقد تبقى منه مجرد ذكرى، لكنه يظل صفحة لا تمحى من كتاب العمر، صفحة نتذكرها أحيانا بابتسامة وأحيانا بحنين، لكنها تبقى شاهدة على أول مرة عرف بها القلب معنى أن يحب. ونقول لكم نحبكم أينما كنتم. على نسمات هذه الموسيقى الجميلة من أنامل المايسترو عرفان العبدون نختم وياكم حلقتنا، ونعيفكم بعد ذكرياتكم مع الحب الأول، ونقول لكم الله ياكم تصبحون على خير.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
4: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
5: جامعة المستقبل تنافس ب 27 فريقاً في بطولة NURAI للروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتؤكد ريادتها في دعم الابتكار الفني.
6: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
7: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. الأساتذة والباحثون وطلبة الدراسات العليا فموعدهم مع دورة مهارات كتابة البحث العلمي وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تجمع بين أسس البحث الأكاديمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير جودة البحوث وتسريع إنجازها. مدتها أسبوعان وبإجور 50,000 دينار وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
4: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
5: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
6: كلية طب الأسنان في جامعة المستقبل توقع اتفاقية توأم علمية مع جامعة القادسية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي.
7: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
8: خلصت الثواني،
7: يلا نكمل الأغاني.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

وشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهل غرق رموشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهل واشتد سواليفك شتيل واشتد سواليفك شتيل ومنفر الهيل بتشوف كل طارش يمر بجروف موجات الفجر بتشوف كل طارش يمر بجروف موجات الفجر ومنفر الهيل ومنفر الهيل.

بعشرت ويا عشرتك لقيت حلوتها ومرها يا بطل عمر.

عليكم يا هنا يا هنا يا هنا. شمع يجي منكم خبر زيد المحنة.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM 91.7.

بدا همك كبير اتذكر القيوم صيح الله اكبر ربك يلبي وذا